0: قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهما الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية لكي يقصدها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل لكي توفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية لكي مرسوها بعض المرتادين الفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهذه النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويث مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضاربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين للخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات الملقدين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال. وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق، وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس. وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خاص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين، وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين. وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر دياله الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكتف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع، مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
2: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريدا كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
3: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
5: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
3: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
5: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنيه ديالها في بدايه قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر ابريل كتجند المصالح ديالها من اجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من اجل ان مثلا عنها تباشر مجموعه من الاعمال والاشغال، اشغال النظافه كذلك التزيين.
4: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
6: جينا هذا الصيف باش نصيفوا فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
7: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
8: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
4: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.

0: بطبيعة الحال هذا الشيء ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدوله غاديه في توجه كبير الله يجزي سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كيلوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تتعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس.

0: قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنميات إقليمية مستدامة.
1: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
0: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
2: غيم راديو.
4: الخبر من المصدر.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
4: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
5: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات. زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
3: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
6: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
7: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
8: كانت تجربة حلوة، استضافونا الحرس الملكي استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
3: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
2: الخبر من المصدر.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تتعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من من دون أن تطال النيران هذه هي المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
13: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنيه ديالها في بدايه قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر ابريل كتجند المصالح ديالها من اجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من اجل ان مثلا عنها تباشر مجموعه من الاعمال والاشغال، اشغال النظافه كذلك التزيين.
3: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
14: جينا هذا الصيف باش نصيفه فم الواد لأنه فم في المدينة كان بحر، لأنه فم في المدينة كان الحمان ياسر.
15: تنجو تلقوا العائلات هنا تيتيو بالليل والأجواء تتكون رائعة، أغلبية والدراري صغار هما اللي أغلبية.
16: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصد، ولكن جينا هنا نتبحروا.
3: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قاعة قبيلة أولاد تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
17: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
3: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفي فقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
12: إن غميزني الكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت كوسكزين نغميسن جماب راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتن الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
18: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
19: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد إقبال كبير، جماهير كبيرة، الساحة الخشبة الفنية تبارك الله دازوا فيها خيرة الفنانين، تبوريدا كانوا خيرة السراب في المغرب، الفن الحلقة هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الإخوان هذه السنة هذا كان، وكان عليه إقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
20: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا،
0: كجميع المناطق في المغرب. كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
21: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
11: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تتعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: ريم راديو.
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
4: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
5: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرف شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
3: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
6: الأطفال في هذا العمر هم بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
7: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
8: كانت تجربة حلوة، استضافونا الحرس الملكي استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
3: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجار.
13: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
13: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارة الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
6: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
5: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
7: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
8: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري الدراري صغار هما اللي اغلبيه.
9: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
5: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية لكي يقصدها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل لكي توفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية لكي مرسوها بعض المرتادين الفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين، وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهاد النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويت مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضاربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين للخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال، وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين، أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق، وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف تجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس. وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خاص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين، وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين. وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر دياله الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكتف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع، مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني، وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
14: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت. كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
13: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي. إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو.
13: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
18: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
13: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
19: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
13: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
17: ريم راديو.
16: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصري من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارة طبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
3: غيم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشوار السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
4: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
5: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات. زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
3: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
6: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
7: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
8: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
3: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاي.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية، بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة

0: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهما الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
6: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
7: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي.

0: تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
1: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
2: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
3: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
4: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
1: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
5: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
8: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
7: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
9: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
7: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
5: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قبيلة ولاد تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة ولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
4: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
3: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
5: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارة طبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
9: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
3: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
10: جينا لهذا الصيف باش نصيفوا فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
11: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري تيعوم والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
12: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
3: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
7: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذا الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترميم المخطوطات من مود 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، بيت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير، وخدمنا فيه دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين وحصلنا على شهادة ديال التكوين وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال دابا عنده 100 سنة أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: بارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجوده باش يمكن لك تصوب به الكتاب. اول حاجه كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس كيتسمى كراس، الراس هي ملزمه. عاد من بعد كيدوز للبريسا كيتشق باش في لقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي كتشوف النوامر ديالو واش هما هذوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه اذا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريصه كيتزير كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير هكا تصاوبهم، عاد كتركب له الجل، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز للفينيسيون، يدوز للذهب، يدوز للزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحاب في داك النوامر العربيه، الا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه الا مشى حتى كولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبه للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسه على الكتاب كيفاش من البدايه للنهايه، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقه باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسي وكيفاش يكولي وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط، وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الاغلفه، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمه الفنيه ديالكم؟
2: كل عنده طريقه ديالو باش يخدم وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجه جديده باش يمكن الكتاب يصاوبو ويبتكر شي حاجه ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحده. كاين اللي يصاوب له زواق خور، يصاوب له موديل خور، كاين جلد فيه انواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه بذهب، كاين كل واحد والذوق ديالو.
1: آخر سؤال سي ستيف الدين، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هاد الحرفة وما تضيعش؟
2: سألتي الشباب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش فهاد الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبة في الصنعة. دابا الحمد لله هاد الدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاو تحت سالهم الدراسة غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحة شهرية باش الدراري غادي يكون عندهم واحد رغبة في هاد الصناعة هادي.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة 5 لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
7: مع فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
6: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: إنغمس نيم كرة، إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت وسكزيل نين غميسن جماب راديو.
8: ريم راديو،
9: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
3: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
9: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
4: ريم راديو.
1: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
10: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
11: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
1: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
12: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
13: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
14: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
1: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاي.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو
2: الخبر من المصدر. وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
16: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير جماهير كبيره الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
17: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
8: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
1: قبيلة ولاة درارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
18: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الـ الأمن بالأقاليم الجنوبية.
1: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
4: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
3: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
2: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
4: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
5: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
6: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
2: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تتعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقاً خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
11: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: الإذاعة الأقرب إليكم
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
16: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
15: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: أخبار المغرب.

0: الكندية الجمعة تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية، بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تتعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
1: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.

0: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
4: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
5: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات. زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
3: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
6: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
7: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
8: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
3: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاي.
1: الأخبار المغربية
2: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: في أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة أزلال العريقة، تتألق قرية تنجمليت الوادعة محتضنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحراً، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجيا ليعلن عن مهابة هذه الشلالة العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار، مانحة مياهها شكلا جماليا فريدا تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدفع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر أربعة وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة تستقر الشلالات في بحيرتين ساحرتين تعكسان بهاء الطبيعة الناصع، وتبقى شاهدة على شموخ الشلال وعظمته الخالدة منذ الأزل.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
10: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطفين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
3: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
11: جينا هذا الصيف باش نصيفوا فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
12: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
13: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
3: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
15: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
16: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
15: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
17: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
15: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
14: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
18: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات. كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهما الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
19: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تتعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
19: غيم راديو، غيم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
21: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
22: إذاعة
20: الأخبار المغربية ريم راديو.
3: قبيلة ولاة تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
0: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
3: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
20: غيم راديو. الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك الأخت رغدة.
1: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
2: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
1: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
2: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا الطفل، كيتكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها الطفل سنتين على الأقل، وكيتكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لف المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون لها أي تغيير.
1: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
2: وهو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيها. يعني هذه 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف، وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أن مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم تكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
1: حالة ما أن الأم عطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
2: يعني مخاطر ديال الماء هو أنها نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء، يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
1: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
2: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة، أشياء أخرى، ولكن راه خطأ، لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذا التغيير الحجم والرجوع الى الاصل الطبيعي. وحاجه ثانيه هو ان التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولاده، في حمايه كبيره لصحه الام ولحياه الام في الدقائق او الساعات او الايام الاولى. وكذلك بالنسبه لا بريفونسيون او الوقايه المستقبليه من امراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجه كبيره.
1: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصه بالنسبه للامهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء انها ترضع، مثلا
2: بالنسبه للحالات النادره اللي يمكن الام ما ترضعش، هي مثلا اذا كانت ام تحت تخدير مثلا بعد قيصريه، يعني في بضع ساعات، مش مده كبيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كاين اسباب مثل ادويه، هناك ادويه ضد مناعيه كما كنسميهم بالفرنسيه ايمونو سوبريسور، او ادويه نساء اللي كيتناولوا اقراص يعني الامراض النفسيه، بعض منها كيمنع الرضاعه. غالبا بسيط يعني هاد جوج او ثلاثه الحوايج. او بطبيعه الحال اذا كانت الام لا قدر الله عندها سرطان اكتيف، واحد النقطة مهمة هي ما نساوهاش وهذه كيتسالوا عليها النساء بزاف، مثلا الامهات اللي فايتين دايرين جراحات صغيرية او تكبيرية للثدي تجميلية او صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
1: طيب دكتور هشام، ما هي الاخطاء الاكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الايام الاولى من الرضاعة؟
2: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، انا ماشي ضد، ولكن في حالات خاصة للام يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للاطفال، الا في حالة نقص اللي كنساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
1: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
2: شكرا لكم.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
6: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
7: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
5: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
8: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
9: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
10: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
5: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
11: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذه الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترميم المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعاد ديال الامور، كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير، وخدمنا فيه دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين، وحصلنا على شهادة ديال التكوين، وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال هذا دابا عنده 100 سنة، هو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد، كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجودة باش يمكن لك تصوب به الكتاب. أول حاجة كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس، كيتسمى كراس. الراس هي ملزمة، عاد من بعد كيدوز البريسا كيتشق باش في يلقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي، كتشوف النوامر ديالو واش هما هذوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريسا كيتزير، كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير هكا تصاوبهم، عاد كتركب له الجلد، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز للفينيسيون، يدوز للذهب، يدوز للزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف فيه داك النوامر العربيه، الا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه الا مشى تاكولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبه للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسه على الكتاب كيفاش من البدايه للنهايه، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقه باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: شحال تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصاوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الاغلفه، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمه الفنيه ديالكم؟
2: كل عنده طريقه ديالو باش يخدم وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجه جديده باش يمكن الكتاب يصاوبو ويبتكر شي حاجه ما يمكنش يبقى مستمر على يد وحده. كاين اللي يصاوب له زواق اخر، يصاوب له موديل اخر، كاين جلد فيه انواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه مذهب، كاين كل واحد والذوق ديالو.
1: كآخر سؤال سي ستيف الدين اليوم، واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هذه الحرفة وما تضيعش؟
2: سألتي السبب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في هذا الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبة في الصنعة. دابا الحمد لله والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا تحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في الصناعه هذه.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
4: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
3: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
5: جينا لهذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد، لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
6: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
7: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
3: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
10: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
9: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
11: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة وواحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
9: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: إنغمس نيم كرة. إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل إنغمسن جماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
4: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية الكندية، بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية، وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته، يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: غيم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القاصرين. وقالت الشركة إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في دجنبر 2025 وحتى يونيو 2026، بزيادة عن 331 ألف حساب على إنستغرام و273 ألف حساب على فيسبوك، قالت إنها أزالتها بحلول يناير الماضي. وأكدت الشركة أنها تعتزم الامتثال لقانون سبق أن عارضته مع منصات أخرى في وقت تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوي قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات ضمنها التي تمتلكها الشركة لكونها لم تتخذ الخطوات الكافية للامتثال لمقتضيات القانون. وأقرت الحكومة الأسترالية هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر دجنبر 2025 بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
2: قبيلة لا تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
3: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
2: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو.
4: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة 5 لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحيها عدد من الفنانين المغاربة وأحوالهم.

0: حولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
1: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت. كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
0: جمهور المهرجان كان ايضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من اعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان الى غايه 23 من غشت الجاري بمشاركه 30 فنانا ضمن برمجه متنوعه تجمع بين الراي والموسيقى الشبابيه والتراثيه المغربيه احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والافريقي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: قبيلة لا تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
6: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
5: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
0: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
1: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
0: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
2: الخبر من المصدر.
3: إن غمزني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن قماب راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدوله غاديه في توجه كبير الله يجزي سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كيلوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
7: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين. تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
6: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
8: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب. كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
6: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
3: أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
10: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية، بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحديثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
4: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تتعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
4: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: غيم راديو.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة، يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا، فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
6: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
5: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
7: جينا هذا الصيف باش نصيفوا فم الواد لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
8: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه اغلبيه، والدراري الدراري صغار هما اللي اغلبيه.
9: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
5: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
11: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
12: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات. زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
5: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
13: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
14: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
15: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
5: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: قبيلة ولاة درارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
16: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
5: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصب إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريف.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
18: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
17: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية لكي يقصدوها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل لكي توفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية لكي مرسوها بعض المرتادين للفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين، وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهذه النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويث مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضاربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين للخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تتعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال. وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق، وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس، وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات المشاركات العامة واحترام حقوق الآخرين، كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خاص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين، وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين، وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر دياله الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكتف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتين الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تقطع على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
5: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
2: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
6: جينا هذا الصيف باش نصيفوا فم الواد لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
7: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
8: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
2: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: في أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة أزلال العريقة، تتألق قرية تنجمليت الوادعة محتضنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحراً، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجيا ليعلن عن مهابة هذه الشلالات العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار، مانحة مياهها شكلا جماليا فريدا تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدافع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر أربعة وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خير خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة

0: جمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابرز
1: غريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
5: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
6: احنا

0: برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات. زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
1: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
2: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
3: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
4: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
1: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تقطع على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
9: نغمس نيم كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوس قزل نغمسن قماب راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
11: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال أشغال النظافة كذلك التزيين.
1: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
3: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد لانه فم في المدينه كاين بحر لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر
12: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه اغلبيه والدراري تيعوم والدراري صغار هما اللي اغلبيه
3: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد ولكن جينا هنايا نتبحروا.
1: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
8: ريم راديو. ريم
5: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
1: قبيلة ولاة تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
13: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
1: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين. تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
8: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
9: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرف شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
7: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
10: الأطفال في هذا العمر هم يعني بيحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بيحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
11: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
12: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
7: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
13: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
13: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: We'll be right back.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين
16: ريم راديو.
5: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
5: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارة طبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغيوتوك عددا كبيرا من المنازل فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
15: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو.
7: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
18: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال أشغال النظافة كذلك التزيين.
7: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
11: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد لانه فم في المدينه كاين بحر لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر
19: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه اغلبيه والدراري الدراري صغار هما اللي اغلبيه.
11: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد ولكن جينا هنايا نتبحروا.
7: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
16: ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد إقبال كبير جماهير كبيرة الساحة الخشبة الفنية تبارك الله دازوا فيها خيرة الفنانين تبوري ذا كانوا خيرة السراب في المغرب الفن الحلقة توال اللي كان مطلب ديال العديد ديال الإخوان هذا السنة هذا كان وكان عليه إقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
16: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
5: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتن الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهما الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
15: الخبر من المصدر.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدوله غاديه في توجه كبير الله يجزي سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كي لوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو. الأخبار.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. اشتبهت في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القاصرين. وقالت الشركة إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في دجنبر 2025 وحتى يونيو 2026، بزيادة عن 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك، قالت إنها أزالتها بحلول يناير الماضي. وأكدت الشركة أنها تعتزم الامتثال لقانون سبق أن عارضت مع منصات أخرى في وقت تدرس فيه هيئة تنظيم الأنترنت الأسترالية رفع دعاوي قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات ضمنها التي تمتلكها الشركة، لكونها لم تتخذ الخطوات الكافية للامتثال لمقتضيات القانون. وأقرت الحكومة الأسترالية هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 10 دجنبر 2025 بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
4: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
5: إحنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات. زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
3: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
6: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
7: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
8: كانت تجربة حلوة إن استضافونا الحرس الملكي، استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
3: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
2: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
10: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
11: أنا ففخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
10: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهما الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
13: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشوار السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
2: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
3: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات. زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
1: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي.

0: للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجان.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
5: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان، وكان عليه اقبال بالفعل.
4: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة.

0: لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
1: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
0: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو.
8: قبيلة ولاة تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
7: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
8: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت. غوسكزين انغميسن غماب راديو.
2: غيم راديو،
3: اخبار المغرب والعالم. اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
8: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
9: الجماعة يعني كتجند مصالح تقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
8: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
10: جينا لهذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
11: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري والدراري صغار هما اللي اغلبيه.
12: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
8: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
2: غيم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتر الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشتر الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
2: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت، كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
1: جمهور المهرجان كان ايضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من اعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليه المهرجان الى غايه 23 من غشت الجاري بمشاركه 30 فنانا ضمن برمجه متنوعه تجمع بين الراي والموسيقى الشبابيه والتراثيه المغربيه احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والافريقي.
0: الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارة طبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. هذه الزيارة تشكل فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا.
7: يزورون اليوم إحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية، وسيكتشفون من خلال هذه الجولة عمق وأصالة المملكة المغربية بكل مؤسساتها، خاصة المؤسسة الملكية السامية التي تجمع المغرب والمغاربة على قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
8: احنا برنامجنا شيق ومليء بالزيارات والفعاليات، زرنا اليوم مثلا الحرس الملكي والقصر الملكي، تعرفت شفنا عرض الخيل وشفنا عروض تانية وكيف بنسجوا السروج وبنسجوا الأقمشة، كل الأشياء اللي بتخص الحرس الملكي.
6: برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. الزيارة شملت أيضا متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
9: الأطفال في هذا العمر هم يعني بحبوا يتعرفوا على الحيوانات، ممكن يكون صفة الخيل كمان من الأشياء اللي هي بحبوا يتعرفوا عليها، فيعني هم تعرفوا اليوم عن قرب كتير وملامسة مع الخيول، فما شاء الله هي كانت زيارة قيمة.
10: كان كتير الشعور حلو، أول ما وصلنا استقبلونا كتير حلو وودونا على أماكن كتير حلوة وأول مرة بستكشفها وبشوفها.
11: كانت تجربة حلوة، استضافونا الحرس الملكي استضافة جميلة وحلمة حلوة، عرفونا على أماكن المتاحف الورشات.
6: هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: غريم راديو. غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
5: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان، وكان عليه اقبال بالفعل.
4: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
6: مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
4: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتد على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: قبيلة لا تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
9: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الـ الأمن بالأقاليم الجنوبية.
8: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
10: إن غمزنيم كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن قماب راديو
11: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: بعد أن إخباري جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي حريق ياتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة وانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتفوق بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
4: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
13: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تاز، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطيت أمس بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
14: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحيه بالاضافه الى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجا سيدي فريج. بالنسبه للمرافق الصحيه غادي يكون اعاده التاهيل ديالهم بالكامل من نوافذ ابواب زليج الى اخره، طبيعه الحال مع اضافه ديال الجهيزات اللي غتسهل ان شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبه للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت ارضي وقاعه ديال الاكل في الطابق الاول. بالنسبه لهاد الجهيزات ان شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصريه وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجا وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجا
15: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
16: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
13: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
17: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي، الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لابارتي الكومبين الإعلامية ديالو والتصوير ديال الكليب بإذن الله.
18: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
13: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدرا.
19: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة لإقامة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل الحوار والتقاسم.
13: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نات الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
20: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة، تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53-900 بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53-900 بتفغلت بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلية ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
0: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
13: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تاز، توريت، الحسيمة، ودانجاد، والنظور. أعطي تمسي بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
14: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ أبواب زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول.

0: الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
1: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
2: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنهم هي تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا عم ندير تصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينج ديالو واجد، بقى غير لبارتي الكمبين الإعلامية ديالو تصوير ديالي كليب بإذن الله.
3: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عده اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوعية الثقافية المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أي تدرح.
4: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا.

0: على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة لياج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه تفانية طبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشتن الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجارية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته، يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
4: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت، كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
3: جمهور المهرجان كان ايضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من اعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليه المهرجان الى غايه 23 من غشت الجاري بمشاركه 30 فنانا ضمن برمجه متنوعه تجمع بين الراي والموسيقى الشبابيه والتراثيه المغربيه، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والافريقي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعلى آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارة الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: بعد أن أخبري جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 بتفوق بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلية ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
3: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، قرسيف، بركان، تازة، توريت، الحصيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسي بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
6: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
7: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
8: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
0: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار الأحمر، سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
9: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الإعلامية ديالو التصوير ديال الكليب بإذن الله.
10: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحة عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال أصوات نسائية على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
0: في الشأن الثقافي أيضا، تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدره.
11: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة. الغائبة فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تتعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارة طبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: نغمس نيم كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزيل نغمسن قماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
12: قبيلة ولاد تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة ولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
13: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الـ الأمن بالأقاليم الجنوبية.
12: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
5: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: بعد أن أخبري جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي حريق ياتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة وانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتفوق بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلية ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوضية المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
14: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تاز، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطيت أمس بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
6: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
7: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
8: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البدل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
0: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
9: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الإعلامية ديالو والتصوير ديال الكليب بإذن الله.
10: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحة عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال أصوات نسائية على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
0: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أي تدرح.
11: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة لياج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزهه تفانية طبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تتعدى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
16: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
16: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: بعد أن إخباري جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتفوغ بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
14: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تاز، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسيب تطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
6: اليوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين.

0: الأكل نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
1: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
2: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا عم ندير تصوير ديالو، يعني وكامل ماستر ديالو كامل ميكسي الماسترينج ديالو واجد، بقى غير لبارتي الكمبين الإعلامية ديالو تصوير ديالي كليب بإذن الله.
3: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تروب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين صراحه. عجبني بزاف لو شو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا لو شو الرائع. كاين جديد عده اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوعية الثقافية المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أي تدرح.
4: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال

0: دوليا، نأتى الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزهه تفانية طبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله تي جي في، المذاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدوله غاديه في توجه كبير الله ينزل سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه ونتمنوا التوفيق للجميع.
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت qui l'ont tout le BA ou ça a rien à mettre avec les voitures électriques.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
3: غيم راديو.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: بعد أن أخبري جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق يأتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 بتفوق الاحتلال بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق والسرعة في الاستجابة قبل نظيره ما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلية ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
6: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تازة، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسي بتطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم وعلى الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
7: يوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة التأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ أبواب زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ.
8: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات عينية، خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
9: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
5: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
10: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا عمدا ندير تصوير ديالو، يعني وكامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينج ديالو واجد، بقى غير لبارتي الكمبين الإعلامية ديالو تصوير ديالي كليب بإذن الله.
11: أصوات نسائية كان فيها الخير عليا لأنه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض أنا والفنانة جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم أنا جيت بشو أكبر بالفرقة ديالي بلا تخوب ديالي بالأغنية الأمازيغية اللي تغنت اليوم سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عده اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
5: في الشأن الثقافي أيضا تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوعية الثقافية المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدره.
12: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وثقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات محلات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
5: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نات الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة ليج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد، وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتافانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة، فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
4: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
3: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد شاطئ فم الواد بإقليم العيون إقبالا كبيرا من سكان الإقليم وزوار المنطقة باعتباره إحدى الوجهات المفضلة للاستمتاع بأجواء الصيف. المصطافون يتوافدون على الشاطئ نهارا فيما يستقطب خلال الفترة المسائية عددا من المرتادين الباحثين عن أجواء أكثر اعتدالا.
6: الجماعة يعني كتجند مصالح التقنية ديالها في بداية قبل الموسم الصيفي، يعني من تقريبا من شهر أبريل كتجند المصالح ديالها من أجل تهيئ هذا الشاطئ لاستقبال هؤلاء المصطافين يعني والزوار الشاطئ، من أجل أن مثلا عنها تباشر مجموعة من الأعمال والأشغال، أشغال النظافة كذلك التزيين.
5: الأطفال والكبار يحرصون على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما تم توفير عدد من المنقذين على طول الشاطئ إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة وتعليمات المنقذين.
7: جينا هذا الصيف باش نصيفوا في فم الواد لانه فم في المدينه كاين بحر، لانه فم في المدينه كاين الحمان ياسر.
8: تنجو تلقاو العائلات هنا تيتشيو بالليل والاجواء تتكون رائعه، اغلبيه والدراري تيعوم، الدراري صغار هما اللي اغلبيه.
9: اليوم البحر زوين والعيون فيها الصاد، ولكن جينا هنايا نتبحروا.
5: شاطئ فم الواد يعتبر وجهة جاذبة للسياحة الداخلية نظرا للرواج الكبير الذي تشهده المدينة، وخلال هذه السنة حاز الشاطئ وللمرة 19 على التوالي على شارة اللواء الأزرق لاستجابته لمعايير جودة المياه وتوفير الظروف الملائمة للاصطياف.
2: الأخبار المغربية.
0: إنغميزنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغميزن جماب راديو
2: الخبر من المصدر.
10: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: بعد أن إخبري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. من أنباء القارة تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في المشهد الدولي، حريق ياتي على أزيد من 3000 هكتار من الغطاء النباتي شرق بلجيكا. أهلا بكم من جديد. قبل تفاصيل، في غمرة أجواء الاحتفاء بالذكرى 73 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة، وانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتفوغ بإقليم بركان. وأوضحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن هاتين الانتفاضتين هما محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدثان بارزان ومتميزان سيظلان موشومين في رقيم الذاكرة التاريخية الوطنية، يجسدان الدور الريادي والطلائعي الذي طلع به بطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي رفض الخضوع لإدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية الرامية إلى النيل من السيادة الوطنية وتأبيد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري ببلادنا. أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تضلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، قال في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قبل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. من جانبه، أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال سيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. لنستمع.
3: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
11: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جردة، دريوش، جرسيف، بركان، تازة، توريت، الحسيمة، ودانجاد والنظور. أعطي تمسيب تطوان انطلاق تشغيل تهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز دار المسنين سيدي فريج بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء المسنين والارتقاء بجودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم وتوفير ظروف عيش أفضل ومستدامة داخل هذه المؤسسة. وأشرفت رئيسة جمعية أصوات النسائية كريمة بن عيش على إطلاق هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية، ويهم على الخصوص إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية والمطبخ وقاعة للأكل فضلا عن عدد من المرافق الأخرى. هذه التصريحات لكل من عبد الحكيم الهيلالي المهندس المدني المشرف على العملية والمهدي الزواق الرئيس المنتدب لجمعية أصوات نسائية، بالإضافة إلى شفيق حدادي مدير دار المسنين سيدي فريج.
12: يوم إن شاء الله غادي يكون تقديم ديال واحد المشروع ديال تهيئة ديال المرافق الصحية بالإضافة إلى المرافقين ديال المطبخ الخاص بملجأ سيدي فريج. بالنسبة للمرافق الصحية غادي يكون إعادة تأهيل ديالهم بالكامل من نوافذ، أبواب، زليج إلى آخره، طبيعة الحال مع إضافة ديال الجهيزات اللي غتسهل إن شاء الله الاستغلال ديالهم من طرف المرتفقين. وبالنسبة للمطبخين غيكون واحد المطبخ تحت أرضي وقاعة ديال الأكل في الطابق الأول. بالنسبة لهاد الجهيزات إن شاء الله غادي تكون واحد الجهيزات اللي هي عصرية وكتستجيب لسميتو الحاجيات ديال هاد المرتفقين. كاين نزلاء كيستافدوا يعني داخل الملجأ وكاينين وحدين كيستافدوا خارج الملجأ
13: في إطار البرامج التضامنية وكذلك الإنسانية والتعاضدية. كل سنة كما العادة كتكون بعض الهبات، هبات عينية خاصة مواد غذائية، مواد النظافة، الأغطية كذلك، وبعض الأدوية كذلك، وعمليات الصحة للجميع كذلك كيستفدوا منها.
14: هذه المعلمة الحضارية الإنسانية تأسست سنة 1930، عمرها الآن 100 سنة من البذل والعطاء والأبواب المفتوحة. الآن هناك نقلة نوعية في تأهيل هذه المؤسسة على مستوى قاعة الأكل، على مستوى المطبخ، على مستوى مجموعة المرافق سيتم تأهيلها.
11: في سياق متصل وفي اختتام فعاليات الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيث أمس بتطوان على حفل الختام وسط التفاعل اللافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت رعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. هذا التصريح للفنانتين.
15: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور دي الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني ايضا او توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو البوم ديالي في 22 اغنيه ان شاء الله، قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكامبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
16: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
11: في الشأن الثقافي أيضا، تم الاحتفاء أمس بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام أيتدرح.
17: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاع والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
11: من أنباء القارة، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قال إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، وصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. دوليا، نات الحريق الذي اندلع أول أمس بمقاطعة لييج شرق بلجيكا على زيادة من 3000 هكتار من الغطاء النباتي، ليصبح بذلك أسوأ حريق في تاريخ البلاد وكما أفادت به السلطات المحلية اليوم. ولا يزال رجال الإطفاء يكابدون من أجل إخماد النيران التي تلتهم منتزه هوتا فانيا الطبيعية، غير أن عمليات التدخل تعيقها رياح قوية ومتقلبة. فضلا عن صعوبة ولوج وسائل الإطفاء البرية إلى المنطقة بحسب ما أكدت السلطات. وتشارك فرق مكافحة الحرائق من مختلف مناطق خدمات الإنقاذ البلجيكية في عمليات الإطفاء بدعم من عناصر قادمة من بلدان مجاورة. نختم بالرياضة. كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن موسم 2026-2027 سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد نحو 25 عاما في الملاعب. وقال رونالدو البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة مع مجلة فوغ نشرت اليوم: هذا سيكون على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا. وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنه خطط بالفعل لمستقبله بعد نهاية مسيرته الكروية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
10: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية لكي يقصدها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل لكي توفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية لكي مرسوها بعض المرتادين الفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين، وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوك غير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهاد النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويث مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضاربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين لخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال، وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق، وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم هم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس. وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خاص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين، وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين. وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر دياله الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكتف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع، مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني، وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان، وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
1: أخبار المغرب والعالم.

اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبه كل إثنين.

0: ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية، وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك الأخت رغدة.
1: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
2: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير لأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات، وخصوصا الأمهات.
1: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع، خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
2: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها، وموجه خصيصا طفل كيتكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكيتكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لف المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون ليه أي تغيير.
1: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
2: وهو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيها. يعني هذه 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف، وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أنه مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم تكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
1: حالة ما أن الأم عطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
2: يعني مخاطر ديال الماء هو أنها نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
1: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
2: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة، أشياء أخرى، ولكن نراها خطأ، لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع الى الاصل الطبيعي. وحاجه ثانيه هو ان التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولاده، فيه حمايه كبيره لصحه الام ولحياه الام في الدقائق او الساعات او الايام الاولى. وكذلك بالنسبه لا بريفونسيون او الوقايه المستقبليه من امراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجه كبيره.
1: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصه بالنسبه للامهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء انها ترضع، مثلا
2: بالنسبه للحالات النادره اللي يمكن الام ما ترضعش، هي مثلا اذا كانت ام تحت تخدير مثلا بعد قيصريه، يعني في بضع ساعات، مش مده كبيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كاين اسباب مثل ادويه، هناك ادويه ضد مناعيه كما كنسميهم بالفرنسيه ايمونو سوبريسور، او ادويه نساء اللي كيتناولوا اقراص يعني الامراض النفسيه، بعض منها كيمنع الرضاعه. غالبا بسيط يعني هاد 2 أو 3 د الحوايج. او بطبيعه الحال اذا كانت الام لا قدر الله عندها سرطان اكتيف. واحد النقطة مهمة هي ما نساوهاش، وهذه كيتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي خيتين دايرين جراحة صغيرية أو تكبيرية للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
1: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء

0: الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
1: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية أنا ماشي ضد، ولكن في حالات خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كنساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
0: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض التدين.
1: شكرا لكم.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس
3: كندا والولايات المتحدة تواصلان مكثفتين في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته، يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحديثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعالياتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذا السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات ديالو، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله، قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي، الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا، لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك، تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام ايتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينتي تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: عدة بلدان أوروبية تشهد حرائق غابات واسعة النطاق تعتى على آلاف الهكتارات، فيما تتواصل عمليات الإجلاء ومكافحة النيران في فرنسا وبلجيكا وعدد من بلدان البلقان. ففي إقليم لاندا جنوب غرب فرنسا اشتد حريق مستمر منذ عدة أيام مع حلول الصباح، بعدما أتى على 1580 هكتارا من الغابات وأجبر سكان 650 منزلا على المغادرة من دون أن تطال النيران هذه المساكن حتى الآن. وفي شرق بلجيكا التهم حريق اندلع الجمعة في منطقة ليفاني قرب الحدود مع ألمانيا نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي، وتواجه فرق التدخل صعوبات كبيرة في تطويق الحريق بسبب وعورة تضاريس المنطقة وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع التي امتدت إليها النيران. أما في صربيا فيواصل نحو 300 عنصر من رجال الإطفاء وفرق التدخل مكافحة حريق في محمية ديلي بلاتسكا بسكارا الطبيعية على بعد نحو 50 كيلومترا من بلغراد، بعدما أتى على حوالي 2500 هكتار. وفي كرواتيا يهدد حريق كبير في جزيرة دوغي أوتوك عددا كبيرا من المنازل، فيما أسفر حريق آخر في منطقة أوميش عن مزرع شخص وإصابة 40 آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة. من جانبها تدخلت السلطات اليونانية لمواجهة أكثر من 50 حريقا خلال الساعات 24 الماضية، فيما استنفر حريقان كبيران في منطقة فونيكاس بجزيرة كريت وجزيرة كوس قرب تركيا وسائل إطفاء مهمة.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشتى الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات ديالو، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا عم ندير تصوير ديالو، يعني وكامل ماستر ديالو كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكامبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك، تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام ايتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: والمغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيمي سون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألماني والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة، لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا، مطالبة بتقديم تنازلات كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث

0: اللي غادي يكون معنا خبراء، هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافة الريفية.
1: فعالية هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
2: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
3: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكامبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
4: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
2: في الشان الثقافي كذلك تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إدرا في المتابعة.
5: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافية المغربية بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
2: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139 ألف 90 هكتار بعدما كانت في حدود 74901.

30 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذه الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في الميدان ديال التصفير الترميم المخطوطات من منذ 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه، كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غيرتاح فيه الضمير. وخدمنا فيه، فوزنا فيه 3 سنوات في التكوين، وحصلنا على شهادة ديال التكوين، وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال هذا دابا عنده 100 سنة، أو ترمم تصوب ولا مصفر ناضي تجلد، كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الوراق الذهب باش كيتجلدوا، باش كيذهبوا الكتب، باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاد ديال الجودة باش يمكن لك تصوب به الكتاب. أول حاجة كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس، كيتسمى كراس. الراس هي ملزمة، عاد من بعد كيدوز البريصة كيتشق باش في الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطة كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطة كدير له تريبيزي، كتشوف النوامر ديالو واش هما هادوك ولا لا، حيت إلا ما كانش هو هذاك وكوليتيه إذا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقاه الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريصة كيتزير، كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير، عاد كتصوبهم، عاد كتركب له الجلد، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز الفينيسيو، يدوز الذهب، يدوز الزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف فيه داك النوامر العربية، إلا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو، راه وإلا مشى تاكولاه ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبة للكتب كيكون داز في ليكول دو ليفر، عنده دراسة على الكتاب كيفاش من البداية للنهاية، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقة باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط، وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصوبوا واحد المجموعه الكتوبه، كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا، كيفاش تخيطوا، كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسيه مزيان، كيفاش توجدوا، كيفاش تكلاسيه، كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاول حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
2: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم، وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجة ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحدة. كاين اللي يصوب له زواق خور، يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه انواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه ذهب، كاين كل واحد والذوق ديالو.
1: كآخر سؤال سي ستيف الدين، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هاد الحرفة وما تضيعش؟
2: سألتي السبب، راه لابد من الشباب راه باش يمكن له يعيش في هاد الوقت هذا، كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبة في الصنعة. دابا الحمد لله، والدراري دابا اللي غيجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا فتحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في الصناعه هذه.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية، إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي، الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد لنهو الفنانه جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك، تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام ايتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
2: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت، كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
0: جمهور المهرجان كان ايضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من اعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليه المهرجان الى غايه 23 من غشت الجاري بمشاركه 30 فنانا ضمن برمجه متنوعه تجمع بين الراي والموسيقى الشبابيه والتراثيه المغربيه، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والافريقي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته الأحد على موقعها الرسمي أن المباراة الودية الأولى ستجرى يوم الأحد 23 غشت انطلاقا من الساعة 7 مساء، على أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 25 غشت في التوقيت والمكان نفسيهما. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للأمم، والتي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
0: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
2: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت. كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
0: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن التي انطلقت فعالياتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات ديالو، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله، قريبا عم ندير تصوير ديالو، يعني وكامل الماستر ديالو كامل ميكسي، الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكامبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا، لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك، تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام ايتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن المغرب بات يمتلك منتخبا نسويا تنافسيا يلعب في أعلى المستويات. فيلدا أوضح خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. الناخب الوطني أبرز أن اللاعبات قدمن مجهودات كبيرة خلال كأس أمم إفريقيا 2026، وأظهرن على أرضية الملعب التطور الذي شهدته كرة القدم النسوية بالمغرب، مشيدا بأدائهن على مستوى جميع الخطوط، لا سيما قلة الأهداف التي استقبلتها شباك المنتخب خلال مبارياته. وبالعودة إلى مباراة الجزائر، قال التقني الإسباني إن رغبتنا كانت إنهاء المنافسة في المركز الثالث، لكن المباراة حسمت بضربات الترجيح رغم الأداء المقنع للاعبات اللواتي سيطرنا على مجريات اللقاء. وقال الناخب الوطني أن اللاعبات قدمنا مباراة جيدة لكنها لم تفضي إلى نتيجة إيجابية، مبرزا أن الأهم هو مواصلة العمل من أجل تدارك أوجه النقص وخوض الاستحقاقات المقبلة بثقة. المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات ستجمع منتخبي مالاوي والكاميرون مساء الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. اشتبهت في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القاصرين. وقالت الشركة إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في دجنبر 2025 وحتى يونيو 2026، بزيادة عن 331 ألف حساب على إنستغرام و 173 ألف حساب على فيسبوك، قالت إنها أزالتها بحلول يناير الماضي. وأكدت الشركة أنها تعتزم الامتثال لقانون سبق أن عارضته مع منصات أخرى في وقت تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوي قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات ضمنها التي تمتلكها الشركة لكونها لم تتخذ الخطوات الكافية للامتثال لمقتضيات القانون. وأقرت الحكومة الأسترالية هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر دجنبر 2025 بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شان آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورا تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان، والمرة الثالثة في

0: لو التصوير ديال الكليب باذن الله.
1: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا الشو الرائع. كاين جديد عده اعمال سينمائيه ان شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال انا حره وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو ان شاء الله داخل وخارج المغرب.
2: في الشان الثقافي كذلك تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريون تاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام اتدرا في المتابعة.
3: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريون تاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وثقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريون تاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
2: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، المذاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في هذا التوجه هادي، والدوله غاديه في توجه كبير الله يجزي سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس

0: والمازوت كي لوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
1: جو رول ان فواتور إلكتريك بور ليكولوجي بور لي زانيمو لا بوليسيون لو ريشوفمون كليماتيك أوسي سي هاد لا كانيكول سي أكوز دو تو سا إي فوالا إي جو بونس كو سا بو إتر أون بون شوز بور لو ماروك.
2: الأخبار المغربية ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: في أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة أزلال العريقة، تتألق قرية تنجمليت الوادعة محتضنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحراً، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجيا ليعلن عن مهابة هذه الشلالات العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار، مانحة مياهها شكلا جماليا فريدا تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدافع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر أربعة وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة تستقر الشلالات في بحيرتين ساحرتين تعكسان بهاء الطبيعة الناصع، وتبقى شاهدة على شموخ الشلال وعظمته الخالدة منذ الأزل.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو. الأخبار.

دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات ديالو، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية، إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل الماستر ديالو، كامل الميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا، لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زميلي بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك، تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إتدراف المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وثقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دولياً، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139 ألف وواحد وتسعين هكتار، بعدما كانت في حدود 74931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وثقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إنغميز نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، إنغميسن، جماب راديو.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قبيلة لا تدرارين الأنصار المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي بجماعة أولاد مرابط بإقليم صويرة الدورة 50 لموسمها الثقافي والديني تحت شعار الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية قاطرة للاندماج الإفريقي وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
7: المتميز في هذه النسخة 50 هو أننا نجدد الولاء والوفاء للعرش العلوي بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واخترنا هذه السنة شعار المبادرة الأطلسية الملكية لما لها من أهمية في استقرار الأمن بالأقاليم الجنوبية.
6: هذا الحدث شكل مناسبة للتأكيد على التجند الدائم للقبيلة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفائها لقيم التضامن والوحدة واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وصون مغربيتها الراسخة في التاريخ. فعاليات الموسم الديني والثقافي للقبيلة تتواصل ببرنامج متنوع يجمع بين البعد الروحي والإشعاع الفني وفقرات فنية مستوحاة من الثقافة الحسانية. وفي ختام حفل الافتتاح رفع الحضور أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويكلل مبادرات جلالته بالتوفيق والنجاح ويسدد خطاه ويحقق ما يصبو إليه جلالته من تقدم وازدهار لشعبه الوفي وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
8: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شان آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بالوجود ديالي في مدينة تطوان، والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية عنده مكانة خاصة عندي، لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف ديال الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله، قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي، الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا، لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك، تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: كندا والولايات المتحدة تواصلان مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب والمعادن والسيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية الجمعة، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبان التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. وتعتزم الإدارة الأمريكية اعتبارا من 19 غشت الجاري فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية بما في ذلك السيارات ومنتجات الألبان والإسمنت والأثاث. وعلى خلاف الاتفاقات المعتادة لن تستثني هذه الرسوم الإضافية السلع التي تستوفي شروط اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا التهديد بما تصفه بإجراءات تمييزية تطبقها كندا مطالبة بتقديم تنازلات، كما تعترض بشكل خاص على القيود المفروضة على الاستثمارات المحلية لشركات صناعة السيارات الأمريكية وعلى الحواجز التجارية الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك. من جهته يسعى الجانب الكندي إلى تجنب تصعيد جديد وحماية وصول الشركات الكندية إلى السوق الأمريكية. ويواصل ممثل البلدين في الوقت الراهن مفاوضاتهم الحثيثة بهدف تقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بحلول الاثنين المقبل. وتعد كندا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ يحافظ البلدان على واحدة من أهم العلاقات التجارية الثنائية في العالم، حيث تبلغ قيمة التبادلات اليومية في السلع والخدمات مليارات الدولارات.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
2: يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته الأحد على موقعها الرسمي أن المباراة الودية الأولى ستجرى يوم الأحد 23 غشت انطلاقا من الساعة 7 مساء، على أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 25 غشت في التوقيت والمكان نفسيهما. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للأمم، والتي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور دي الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء دي الطفولة دي لافام جنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله، قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: أصوات نسائية

0: بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريون تالس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إتدراف في المتابعة.
1: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريون تالس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات، مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريون تالس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

0: وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
1: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
0: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
2: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
0: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
3: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
4: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بتنوع الفقرات ديالو، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
3: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
5: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
3: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
0: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
6: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان، والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية عنده مكانة خاصة عندي، لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية، إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل الماستر ديالو، كامل الميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
7: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا، لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
0: في الشان الثقافي كذلك تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إتدراف في المتابعة.
8: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافية المغربية بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: دولياً، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139 ألف وواحد وتسعين هكتار، بعدما كانت في حدود 74931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعالياتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواث ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله، قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكامبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زميلي بزاف منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافدها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور دي الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء دي الطفولة دي لافام جنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل الماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكامبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعالياتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذا السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات ديالو، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله، قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي، الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا، لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك، تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام ايتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. اسمع

0: 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
2: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
3: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات ديالو حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية وأيضا كاين سهرات فنية أنشطة الأطفال.
2: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
4: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
2: فعالية هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
5: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل الماستر ديالو كامل الميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
6: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي وذلك بمناسبة الدورة السادسة

0: عشرة لمهرجان أوريون تالس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إتدراف المتابعة.
1: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريون تالس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريون تالس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تضيف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
0: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن التي انطلقت فعالياتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف ديال الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله، قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني وكامل ماستر ديالو، كامل ميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكامبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك، تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية، إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي، الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا، لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك، تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وثقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات ديالو، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال لافام اون جينيرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية، إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي، الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا، لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك، تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وثقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139,091 هكتار، بعدما كانت في حدود 74,931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: إن غميسنين كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميسن جماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات ديالو، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه ما تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله قريبا غنبدا ندير التصوير ديالو، يعني هو كامل الماستر ديالو، كامل الميكسي الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان تفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي بلا تروب ديالي بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال سيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام إتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وتقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دولياً، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139

0: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المغربية. لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته الأحد على موقعها الرسمي أن المباراة الودية الأولى ستجرى يوم الأحد 23 غشت انطلاقا من الساعة 7 مساء، على أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 25 غشت في التوقيت والمكان نفسيهما. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للأمم والتي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل وستكون مصحوبة بكتل ضبابية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس وبالجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بوجه عام، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وبشمال المهدية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته الأحد على موقعها الرسمي أن المباراة الودية الأولى ستجرى يوم الأحد 23 غشت انطلاقا من الساعة 7 مساء، على أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 25 غشت في التوقيت والمكان نفسيهما. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للأمم، والتي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وصوماليا.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يطلع بشكل كامل بدوره في مكافحة الهجرة غير النظامية، يؤكد خبير أممي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. وفي المشهد الدولي، الحرائق في البرتغال تلتهم 139 ألف هكتار منذ بداية العام، ونحو نصفها خلال يومين. في تفاصيل هذه النشرة، أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان لويس ماري بواكا أن المملكة المغربية تطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الممثل الإقليمي السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه في مجال مراقبة تدفقات الهجرة تبدي المصالح الأمنية المغربية فعالية ميدانية حقيقية تستند إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة قل نظيرهما في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي مبني على مدى أكثر من عقد من الخبرة والتعديلات المتتالية. إلى ذلك، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة. لنستمع.
2: أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فونشيراتش الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المعنية.
1: في شأن آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف.
1: جهويا، تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورنا التي انطلقت فعاليتها الجمعة بالموروث الثقافي والمنتوجات المجالية المحلية للريف وسط إقبال جماهيري لافت. نتابع باقي التفاصيل في تقرير التالي.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
5: المهرجان هذا السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
4: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
6: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
4: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بهذه المناسبة.
1: وفي اختتام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية، وقعت الفنانتان المغربيتان أسماء المنور وكريمة غيت بتطوان على حفل الختام وسط تفاعل لافت من جمهور المهرجان. ونظمت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط دواثوا ثقافة وتقاليد عريقة. نسمع لتصريح الفنانتين.
7: سعيدة بوجود ديالي في مدينة تطوان والمرة الثالثة في مهرجان أصوات نسائية، عنده مكانة خاصة عندي لأنه كيحتفي بالمرأة، كيحتفي بالمرأة اللي كتعنى بالأمور ديال الحياة، خصوصا أنه مايا تحت سقف جمعية كتعنى بزاف الأشياء ديال الطفولة ديال الفام وجنرال. فموعد كيعجبني، وكيعجبني أيضا أو توحشت الجمهور ديالي هنا في تطوان. الجديد هو ألبوم ديالي في 22 أغنية إن شاء الله، قريبا عم ندير تصوير ديالو، يعني هو كامل ماستر ديالو، كامل ميكسي، الماسترينغ ديالو واجد، بقى غير لا بارتي الكومبين الاعلاميه ديالو والتصوير ديال الكليب باذن الله.
8: اصوات نسائيه كان فيها الخير عليا، لانه في ليديسيون ديال 2016 كنت قدمت واحد العرض انا والفنانه جنات، وكان التفاعل جميل، ولكن اليوم انا جيت بشو اكبر بالفرقه ديالي، بلا تروب ديالي، بالاغنيه الامازيغيه اللي تغنت اليوم في سماء تطوان وسماء شمال، والناس كانوا جد متفاعلين. صراحه عجبني بزاف الشو اليوم، بغيت نشكر الناس ديال تطوان، الناس ديال شمال، الناس ديال اصوات نسائيه على هذا الحب وعلى هذا للشو الرائع. كاين جديد عدة أعمال سينمائية إن شاء الله، كاين الجزء الثاني ديال أنا حرة، وبزاف ديال الحوايج زوينين بزاف، منهم لا تورني ديالي ديال تيري شو إن شاء الله داخل وخارج المغرب.
1: في الشان الثقافي كذلك، تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي المغربي، وذلك بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. سهام ايتدراف في المتابعة.
9: تم الاحتفاء بمونتريال بالغناء والتنوع الثقافي الثقافية المغربية بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وثقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بين المجتمعات من أجل تعزيز الحوار والتقاسم.
1: دوليا، أتت حرائق الغابات في البرتغال على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجارية، من بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. وأثارت بيانات المعهد أن المساحة المحترقة بلغت إلى غاية الأحد 139 ألف وواحد و 90 هكتار، بعدما كانت في حدود 74931 هكتارا في 14 من غشت، ما يعني أن نحو 46% من إجمالي المساحة التي أتت عليها النيران منذ بداية السنة احترقت خلال يومين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه.
1: أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الثلاثاء عن إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس والوقاية والكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي. بلغ للوزارة أفاد أن هذه الحملة المنظمة من فاتح إلى غاية 31 أكتوبر الجاري تحت شعار صحتك رأس مالك والكشف المبكر ضمانك، تهدف إلى تعزيز الوعي لدى عموم السكان وخاصة الفئات العمرية المستهدفة بالبرنامج بأهمية الوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم من خلال تلقيح الفتيات البالغات من العمر 11 سنة ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وكذا الكشف المبكر لفائدة النساء من الفئات العمرية المستهدفة. المصدر ذاته أضاف أنه تم وضع وتعزيز منظومة مهيكلة ومتكاملة للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم في إطار المخطط الوطني الأول للوقاية ومراقبة السرطان 2010-2019 ثم المخطط الثاني 2020-2029، مسجلا أن ذلك مكن من تحسين العرض الصحي في مجال الفحص والتشخيص والعلاج. هذا وذكر البلاغ بأن سرطاني الثدي وعنق الرحم يحتلان المرتبتين الأولى والرابعة بين أنواع السرطان المسجلة لدى النساء بالمغرب، حيث يمثلان على التوالي 39.1 و6.5% وفقا لبيانات آخر تقرير للسجل الوطني للسرطان بجهة الدار البيضاء سطات للفترة المتراوحة بين 2018-2021.
2: يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة نظيره الكوري في ثمن نهائي كأس العالم المقام حاليا بشيلي، وذلك حسب رزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب انتهاء دوري المجموعات. المنتخب المغربي سيلتقي بنظيره الكوري الذي احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية الخميس المقبل عند منتصف الليل بمدينة رانكاغوا الواقعة على بعد حوالي 87 كيلومترا جنوب العاصمة سانتياغو. وأنهى أشبال الأطلس الدور الأول في الصدارة بمجموع 6 نقاط متقدمين على منتخبات المكسيك وإسبانيا والبرازيل في مجموعة وصف المراقبون بالحديدية قبل وأثناء انطلاق المسابقة.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وإلى عناوينها: الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعزز الشراكة طويلة الأمد بين الرباط وبروكسل تؤكد المفوضية الأوروبية. الأمم المتحدة تشيد بالشراكة المتواصلة مع المغرب من أجل تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية. بالمشهد الدولي، مباحثات بين الرئيس البرازيلي ونظيره الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية إلى صاحب السمو الملكي هنري دوقي لوكسمبورغ الأكبر، وذلك بمناسبة اعتلاء دوقي لوكسمبورغ الأكبر غيوم العرش. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية لدوقي لوكسمبورغ الأكبر هنري ولصاحبة السمو الملكي الدوقة الكبرى ماريا تيريزا عن تقديره العميق لانخراطكما في خدمة لوكسمبورغ وتفانيكما تجاه شعبكما. ومما جاء في هذه الورقية: في عهدكم تعززت علاقات الصداقة العميقة بين المغرب ولوكسمبورغ، وأنا مقتنع بأنها ستواصل ازدهارها أكثر لما فيه خير لشعبينا وبلدينا. واغتنم جلالة الملك هذه الفرصة أيضا ليعبر لدوقي لوكسمبورغ الأكبر هنري عن أطيب المتمنيات بموفور الصحة والسعادة وفائق التقدير لجلالته. أكدت المفوضية الأوروبية أمس أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من شأنه أن يعزز شراكة طويلة الأمد بين الرباط وبروكسل. سهام أيتدرا تابعت الموضوع.
5: أوضحت في بلاغ لها أن الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التعريفية التفضيلية لتشمل جهات الصحراء، مشيرة إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت اعتبارا من 3 أكتوبر 2025، بما يضمن الاستمرارية والأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين، مشيرة إلى أن مناقشات ستجرى قريبا داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع. كما أعرب الجهاز التنفيذي الأوروبي عن ارتياحه لعمق الصداقة والتعاون المتين والمتعدد الأبعاد الذي تم إرساؤه على مر السنين بين الرباط وبروكسل، مشيرا إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تعميق هذه العلاقة أكثر خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما من خلال إبرام اتفاق شراكة استراتيجية.
4: أشاد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أمس بالشراكة المتواصلة مع المغرب من أجل تعزيز الأمن الإقليمي والقدرات في مجال مكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية. شيماء جبران تابعت الموضوع.
6: أكد المكتب الأممي في بلاغ لها بمناسبة الذكرى 5 لافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، أن هذا الاحتفاء يشهد على الشراكة المتواصلة بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمملكة المغربية من أجل تعزيز الأمن الإقليمي وقدرات مكافحة الإرهاب بإفريقيا. وأضاف المصدر ذاته أن مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، ومنذ افتتاحه في 6 أكتوبر 2020، قطع بتعاون وثيق مع المغرب خطوات مهمة في مجال التكوين الموجه بدقة لمكافحة الإرهاب، حيث استفاد منه أزيد من 1000 مسؤول من 34 بلدا إفريقيا عضوا في الأمم المتحدة. كما مكن من تعزيز القدرات الوطنية للدول الإفريقية من خلال تقاسم المعارف والخبرات ونشر الممارسات الفضلة في هذا المجال، وتيسير التعاون الإقليمي بين الوكالات الإفريقية المكلفة بمكافحة الإرهاب، لا سيما عبر تنظيم 4 دورات من الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء هذه الوكالات المعروفة بمنصة مراكش.
4: تم توقيع اليوم 3 بالرباط على اتفاقية شركة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. بلاغ مشترك ذكر أن هذه الاتفاقية بحمولتها الاستراتيجية والقانونية لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد. وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية التي وقعها سيدان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بن عليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدء التحضير لها منذ 4 يوليو 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها لا يمكن أن تتحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان. أشاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أمس بالرباط بجودة مناخ الأعمال في المغرب وبالثقة التي تعكسها المؤسسات. الفالح أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان أن المقاولات السعودية تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا وقطبا للاستقرار في المنطقة. في هذا الإطار أبرز الفالح الذي ترأس وفدا يضم عدة ممثلين حكوميين أهمية العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تجمع بين المملكتين، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في المغرب تقدر بمليارات الدولارات وتهم بشكل خاص قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين والصناعة والسياحة. أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الثلاثاء عن إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس والوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية حول هذين السرطان. وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه الحملة المنظمة من 1 إلى 31 أكتوبر الجاري تحت شعار صحتك رأس مالك والكشف المبكر ضمانك تهدف إلى تعزيز الوعي لدى عموم السكان وخاصة الفئات العمرية المستهدفة بالبرنامج بأهمية الوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم من خلال تلقيح الفتيات البالغات من العمر 11 سنة ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وكذا الكشف المبكر لفائدة النساء من الفئات العمرية المستهدفة. جيويا، صادق أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر أمس بطنجة على ميزانية السنة المالية 2026 وعلى عدد من الاتفاقيات والمشاريع المهيكلة لدعم التنمية الجيوية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: بطنجة، صادق أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر على ميزانية السنة المالية 2026 وعلى عدد من الاتفاقيات والمشاريع المهيكلة لدعم التنمية الجهوية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال هذا الاجتماع المنعقد تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة ووالي الجهة، صادق مجلس الجهة على مشروع ميزانية 2026 التي بلغت قيمتها 938.5 مليون درهم.
8: كان الدورة العادية لشهر أكتوبر واللي فيها أهم نقطة هي المصادقة على مشروع الميزانية 2026 واللي كتجي اليوم في يعني في مسلسل ديال المجموعة ديال النقاط اللي كتهم مشاريع ديال الماء والكهرباء، المركز ديال التكوين ديال المهني بالنسبة للبابرات، منصة لوجيستيكية بالحسيمة، العريضة الخاصة بإحداث مركز السرطان بشفشاون، مشاريع البنية التحتية.
7: وفي محور المالية والإدارة، صادق مجلس الجهة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع المندرجة في إطار الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشاريع في مجال الماء. وفي المحور الاقتصادي والتنمية الترابية، كرس المجلس من خلال هذه الدورة التزامه المتواصل بدعم الاستثمار وتعزيز البنية التحتية عبر المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تنمية المجالات الحضرية والقروية على حد سواء.
4: في المشهد الدولي، تباحث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عبر تقنية التناظر المرئي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب من أجل تخفيف التوترات الناتجة عن قرار واشنطن الرفع من الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية حسب وسائل الإعلام المحلية. وعن الجانب البرازيلي، كان لولا مرفوقا في القصر الرئاسي بنائب الرئيس ووزير التنمية جيرالدو ألكمين ووزيري المالية فرناندو حداد والتواصل سيدونيو بالميرا. هذه المباحثات تأتي عقب لقاء أولي بين الرئيسين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 شتنبر المنصرم بنيويورك، تحدث فيها الرئيس الأمريكي عن توافق مع لولا معربا عن استعداده لتنظيم لقاء مباشر. بهذا إذن مستمعينا الكرام نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس وبالجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بوجه عام، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وبشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: الأزهر المغربية،
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم في جديد حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. أكادير ضمن 10 وجهات موصى بها لقضاء عطلة في شتربير حسب بوابة سياحية بألمانيا. إيملشيل 2026 مغاربة العالم في صلب دينامية التنمية الترابية. الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجلية للريف بمدينة إمزورن. وفي التفاصيل، اختيرت مدينة أكادير ضمن 10 وجهات سياحية للاستمتاع بالشمس والسباحة خلال شهر شتنبر وفق تصنيف عدته البوابة السياحية الألمانية هوليدايتشيك. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: البوابة أبرزت أن هذه الوجهات التي يمكن الوصول إليها في غضون ساعات قليلة بالطائرة تتميز خلال شهر شتنبر بشواطئ أقل اكتظاظا مقارنة بالأشهر السابقة وطقس مستقر، فضلا عن مياه بحر دافئة بفعل حرارة فصل الصيف. واعتبرت هوليداي تشيك أن المغرب يشكل وجهة مناسبة للراغبين في الاستمتاع بأشعة الشمس خلال شهر شتنبر، مسلطة الضوء على المناخ الجاف للساحل الأطلسي بمنطقة أكادير وشواطئها الرملية الواسعة وأجوائها الشرقية. وأشارت إلى أن درجات الحرارة في أكادير قد تصل خلال شهر شتنبر إلى 30 درجة مئوية، فيما تناهز درجة حرارة مياه البحر 22 درجة. وأضافت أن العديد من الفنادق توفر عروض للإقامة شاملة وتقع مباشرة على الشاطئ، وهي ظروف تعتبرها البوابة مثالية للاسترخاء. كما أوصت هوليداي تشيك بزيارة سوق أكادير والقيام برحلة إلى الصويرة التي قدمتها باعتبارها مدينة صغيرة للفنانين تتميز بأزقتها البيضاء والزرقاء.
4: أسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان مغاربة العالم التي نظمت من 11 إلى 14 من غشت الجاري بإيملشيل بمشاركة أزيد من 100 مشاركة ومشارك، من بينهم مسؤولون عن جمعيات قادموا من المغرب ومن 8 بلدان هي إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا والنرويج وكندا، إلى جانب ممثلين عن الجماعات الترابية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: هذه المبادرة التي نظمتها جمعية أخيام وجمعية التضامن والتبادل شمال جنوب ومنصة دعم المبادرات التضامنية لمغاربة العالم بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج تندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في مسار تنمية المملكة وإرساء علاقة هيكلية ومتواصلة مع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ومواكبة مبادراتها. وأكد بلاغ مشترك لمجلس الجالية المغربية بالخارج وجمعيات لمغاربة العالم أن هذه المبادرة تشجع إرساء جيل جديد من التنمية الترابية المندمجة يقوم على مراعاة الخصوصيات المحلية وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق التقائية تدخلات مختلف الفاعلين. وفي هذا السياق أكد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج أن تجربة إيملشيل تبين أن مساهمة مغاربة العالم تتجاوز التحويلات المالية والاستثمار لتشمل أيضا الكفاءات وشبكات العلاقات والخبرات العلمية والانخراط الجمعوي في تنمية مجالاتهم الأصلية.
4: تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزور بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. التفاصيل في التقرير التالي.
1: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزور تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
2: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله حيث المعرض ديال المنتجات المحلية والمنتجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
1: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تجارب متميزة في تطوير المالية العامة، شعار الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة الذي انطلقت أشغاله بطنجة، والمنظم من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الشارقة وجائزة الشارقة في المالية العامة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
2: يسرنا تواجدنا اليوم في مدينة طنجة لإطلاق الملتقى المالي العربي الثالث إحدى مبادرات جائزة الشارقة في المالية العامة، والذي نهدف من خلاله على إبراز التجارب الناجحة وتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة الأنظمة المالية العربية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
3: احنا اليوم سعداء بتواجدنا في هذه المدينة الجميلة طنجة، ويجتمع معنا اكثر من 13 دولة عربية ممثلين لهذه الوزارات المعنية بالإدارة المالية، وسيعرض ان شاء الله 17 تجربة على الأقل من كل الدول العربية المشاركة، ونهدف من هذا الملتقى إلى الاستفادة من هذه التجارب المتميزة في إدارة المال العام.
1: وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وفي كلمة تليت بالنيابة عنها، أبرزت أهمية تبادل التجارب والخبرات باعتباره السبيل الأمثل لمواجهة التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي يعرفها العالم. أما الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح، فشددت على أن الإصلاح المالي لم يعد خيارا مؤجلا بل أضحى ضرورة راهنة وملحة.
4: التجربة المغربية في المالية واللي خدت خطوات كثيرة تحت الريادة ديال صاحب الجلالة نصره الله، واللي كنعرفوا بأن المالية خطت منذ 1958 إلى حد الآن تطور كبير، لا من ناحية الرقمنة ولا من ناحية ديال الشفافية ولا من ناحية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا يعتبر من الدول الأوائل المغرب اللي وصل هذه التجربة الرقمية.
1: أشغال هذا الملتقى عرف تسليم دروع تقديرية للشركاء والداعمين لتنظيم هذه الدورة من الملتقى المالي العربي، الذي يعد وسيلة تواصل دائمة للمهتمين والعاملين في مجال المالية العامة للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.
0: أشاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بارتباط بجودة مناخ الأعمال في المغرب وبالثقة التي تعكسها مؤسسته، وأكد السيد الفالح في تصريح للصحافة عقب مباحثة أجراها مع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان أن المقاولات السعودية تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا وقطبا للاستقرار في المنطقة. وفي هذا الصدد أبرز السيد الفالح الذي ترأس وفدا يضم عدة ممثلين حكوميين أهمية العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تجمع بين المملكتين، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في المغرب تقدر بمليارات الدولارات وتهم بشكل خاص قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعة والسياحة، مشيدا بالتقدم الاقتصادي الذي تحقق تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيما في قطاعات صناعة السيارات والسياحة والبنيات التحتية. من جانبه أكد السيد زيدان على متانة العلاقات بين المغرب والمملكة العربية السعودية القائمة منذ عقود على التعاون المثمر، مبرزا الرغبة المشتركة للمملكتين في تعزيز مبادلاتهما الاقتصادية من خلال توفير بيئة مواتية للمستثمرين السعوديين لإنجاح مشاريعهم مع مواكبة مستمرة من طرف المغرب. ومكن هذا الاجتماع الجانبين من تسجيل التأكيد على رغبتهما في تعزيز شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية في خدمة تنمية مستدامة وازدهار مشترك.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. هذا العقد اللي كترتب عليه مجموعة من الواجبات ومجموعة من الحقوق إلا ما تحررش بالشكل القانوني المطلوب، وبالضبط كنتكلموا على عقد ديال الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذا الغاية كيحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
3: أهلا بك أستاذ هشام، شكرا على الاستضافة.
2: بارك الله فيكم. إذا الحديث كيف ما قلت ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وتكلمنا أيضا على التعريف ديال الشرط الواقف، ووصلنا في الحلقة الماضية يعني أننا كنتحدثوا على شنو هي الشروط أو الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. الواعد هو صاحب العقار، السيد اللي غادي يبيع ديك العقار.
3: تمام.
2: وقلنا على أنه من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد أنه خاصو يصفي العقار، يطهر العقار من الضرائب اللي عليه، من الديون اللي عليه، يعني ولا عليه شي كريدي خاصو يخلصو، أنه ياخذ الكيتيس فيسكال إبراء الضريبي ديالو على ذاك العقار، ولا يكلف الموثق على حسب الاتفاق. يعني مجموعة من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. أيضا وقفنا عند واحد النقطة مهمة، قلنا على أنه هذا الواعد أيضا ما خصوش يتصرف في ذاك العقار شي تصرف اللي ممكن أنه يضر به المستفيد، ذاك السيد اللي غادي يستافد من ذاك العقار. نعطيه أمثلة على ذلك الأستاذ منتصر.
3: نعم أستاذ هشام، كما قلتي دابا الواعد بالبيع والمالك اللي هو غادي يبيع ذاك العقار، ولا ربما كلف شي شخص كينوب عليه في مقتضى واحد الوكالة، ما المهمه ديالو ما كتنتهيش بتوقيع الوعد بالبيع، وبقى غاز كاسين خصو يبادر باش يصفي العقار. الا عنده شي تقييدات، الا عنده شي اجراءات خصو يقوم بها، خصو يقوم بها مباشره بعد توقيع الوعد بالبيع. وكما قلتي النقطه الاخيره اللي سولتي هي ديال خصو يمتنع على شي تصرف اللي يقدر يضر به الطرف الاخر.
2: نعم.
3: مثلا قدر مثلا يتصرف يقدر يكري داك العقار.
2: نعم.
3: او يرهنو او يوقع واحد وعد بيع اخر على نفس العقار، فهذا لا يعقل، لان داك التصرف بحال هكا فان بحال انت كتضرب المصلحه ديال داك الطرف الاخر اللي انت متعاقد معاه، وكتجعل داك التعاقد ديال الشروط الواقفه شبه مستحيله.
2: نعم.
3: ما يمكنش انت واحد الدار بغيتي تبيع لواحد الشخص وجيت كريا لشي واحد مثلا.
2: نعم.
3: ولا غاتمشي تاخذ عليها كريدي.
2: نعم. إذا خاصة نحن كنتكلموا قبل هذا على أنه هو خاصو الدور ديالو أنه يصفي العقار.
3: نعم.
2: يعني
3: نعم.
2: بالأحرى كيف ما قلتي، ربما على أنه الإنسان بجاهلية القانون كيف ما قلتي أنه كيعمل واحد الوعد بالبيع المدة ديالو مثلا طويلة، كتكون واحد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور. نعم. كيقول لك اش غادي ندير، غنمشي نكري داك العقار، نكريه تماما في هذه المدة. نعم. وكيوقع واحد الإشكالات كبيرة النهار اللي كيتسالى داك المدة ديال الوعد بالبيع، وكيجي داك المستفيد باش يوقع العقد ديال البيع النهائي عند الموثق، كيلقاو بان داك العقار مكري مثلا. هذه بعض الاشكالات. نعم. اللي ممكن توقع.
3: هو الاشاره بالنسبه للمده راه 4 شهور مده ماشي طويله في العقارات.
2: نعم.
3: راه الاطراف كيجيو عندنا كيقولك شحال ندير ديال المده، كتقترح عليه شهرين 3 شهور، كتجي طويله. شهرين 3 شهور يلا كتكفي باش كيديروا الاجراءات، اللي عنده مثلا قرض بنكي، اللي عنده مثلا شي رهن ولا شي حاجه، يعني يلا ديك اجراءات المده يلا كتكون كافيه باش كيتحققوا ديك الشروط الوقفه اللي تفاهمنا عليهم. فانك دير اجراء انك تكري، دير مثلا تصرف انك تكري ديك العقار، راك كتحكم لهذيك العمليه ربما بالفشل. هذاك اللي يدخل واش كريم عندك 3 شهور ولا 4 شهور، واش يبغي يخرج ولا ما بغيش يخرج.
2: تمام.
3: الرهن كذلك، الا مشيتي خديتي كريدي على ذاك الدار راه رهنتيها لفائده البنك.
2: نعم
3: يعني
2: كتدخل فواحد المشكلات
3: اخرى، خصوصا ان الرهون البنكي كتكون دائما كيكون كتكون مع واحد المنع تفويت.
2: نعم
3: يعني كتدخل فواحد واحد الحيتيه. نعم. اللي لا داعي لها صراحه. والحاجه اللي نعم تفضل استاذ.
2: نعم واحد النقطه اللي هي مهمه اللي تكلمت عليها الاستاذ منتصر، وربما اننا خاصنا نوقفوا عليها بواحد الشكل يعني اللي نبينوها.
3: نعم.
2: قلت على انه الانسان ملي كيعمل الوعد بالبيع، يعني العقد ديال الوعد بالبيع، ما خاصوش يعمل عقد ديال الوعد بالبيع اخر.
3: نعم هذه نقطه كبيره
2: تمام، وهذه نقطه مهمه. علاش
3: مهمه جدا؟
2: لانه ربما انه كتنتهي المده. الانسان كيكون عمل واحد شهرين ثلاث شهور اربع شهور، انتهت ديك المده، هو ربما بيجهله القانون كيقول صافي سالت المده، كيمشي كيعمل واحد العقد ديال الوعد بالبيع مع شخص اخر.
3: نعم. هذه
2: النقطه بغينا نتكلموا عليها الاستاذ منتصر.
3: ودابا هذه النقطه بالضبط الاستاذ هشام، واحد النقطه اللي دائما كنقولوها ونعاودوها ومع نفس بعض المرات من نفس الزبناء، يعني كيكون قامت واحد الزبون اللي هو كيتعامل بزاف العقارات، وفين ما كيطيح في نص العيه كيخصك تعاود تشرحها لي، لان ما بزاف الناس ما كيستوعبوهاش. كيكون مثلا وقعت واحد وعد بيع وعد بالبيع في مثلا مده ديال شهرين، وكتدوز ديك الشهرين، داك المشتري ربما ما كيجيش، ربما ما كيخرجيش كريدي، ربما كيتاخر، لان كيكون عنده ظروف، لان كيقدر هو باقي باغي يكمل العمل، ولا كيوقع ليه تاخير، طلب شي وثيقه مثلا اتاستاسيون دو سالير تعطلات عليه، ولا البنك تعطلات عليه، ولا ربما وقع عليه شي حادث ولا شي حاجه. فداك داك البائع كيسير ديك المده كيكون السيد صافي تعطل عليا، انا نمشي نبيع لواحد اخر. لا، هاد المساله ما غنملوش من تذكير بها المواطنين. الشيء القضائي في المغرب واضح في هذه المساله، هذه الفسخ الوعد الى الى الى وقع كيخص، الى ما يتمش بعمليه ديال البيع كيخص الفسخ ديالو، اما رضائيا يعني الطرفين معا يجيو عند الموثق ويوقعوا داك الفسخ ديال داك الوعد بالبيع، ولا قضائيا يعني مثلا دابا انت هو المالك ديال داك العقار وبغيتي تبيعه، وسنيتي واحد الواحد وعد مع السيد وسيت تاخر عليك داك الشهرين، مابقيتيش باغي تبيع لي، خصك تلجا الى ما بغاش يجلسني معك رضائيا، خصك تمشي للجاء القضاء وتطلب الفسخ، تقول ان المده راه دازت.
2: نعم.
3: شنو كاين شنو كاين، وكطلب الفسخ القضائي، وطبعا القضاء راه يفسخ لك ديك الساعات.
2: نعم واضح الاستاذ منتصر، يعني كيف ما قلت هذه نقطه مهمه ما كنملوش على اننا نذكروا بها.
3: نعم.
2: لانه ربما الانسان كيف ما كنقولوا دائما بجهله القانون، والدور ديالنا احنا هنا هو تبسيط المعلومه القانونيه. نعم. يعني المساهمه في نشر الثقافه القانونيه. نعم. حتى يعلم كل واحد منا ما له هو ما عليه،
3: خصوصا ان هذيك النقطه كتؤدي. نعم. المسائل لا يحمد عقباه، لانك تولي انت كمالك ديال داك العقار ملتزم مع شخصين معا على نفس العقار.
2: على نفس العقار.
3: يعني راه تقدر تطيح في واحد المسائل ديال اللي ربما تكون متابعه.
2: نعم.
3: قضائيه. نعم. وربما. نعم. جنائيه، لانه التزمتي على نفس العقار مع شخصين مختلفين.
2: نعم، وهذا امر مهم، لاننا كنا تكلمنا قبل ما نتكلم على المساله ديال الوعد بالبيع وانتهاء المده ديالو، انه الانسان ما خصوش يبرم شي عقد ديال البيع مع شخص ثاني حتى يفسخ ذاك العقد. نعم. الاولاني كيف ما قلت هذه ممكن يترتب عليها المساله اللي كنا تكلمنا عليها في بدايه الحلقه، هو انه الانسان ملي كدوز المده، داز ديك الشهرين اللي هي في العقد ديال الوعد بالبيع، ولا داز هذيك ثلاث شهور اللي هي ديال العقد ديال الوعد بالبيع، بلا ما كيمشي يفسخ.
3: نعم.
2: كيمشي كيري داك العقار، ولا كيمشي غنو. ولا كياخذ عليه كريدي نظرا للاعتقاد ديالو انه سالات المده ديال العقد ديال الوعد بالبيع. اذا
3: ربما داك الشخص الاخر. نعم. ربما عنده عذر.
2: تمام تمام.
3: والقضاء هو المخول في هذه المساله، اللي يشوف داك العذر ديال داك الشخص واش مقبول ولا غير مقبول.
2: ولا غير مقبول. نعم.
3: انه هو السيد نار جا سمعك داك الوعد بالبيع، راه عنده النيه انه يكمل الشراء، وما عرفش من الظروف اللي وقعت ليه اللي حالت انه يكون في داك المده.
2: نعم.
3: بحال مثلا في مده في الوقت في ديال كورونا.
2: نعم.
3: كانوا الناس وقع لهم كان الكونفينمون.
2: نعم.
3: كان الكونفينمون، يعني كانوا الناس بقاو في ملتزمين في
2: البيوت ديالهم. الحجر الصحي.
3: نعم. الحجر الصحي، وكان بزاف ديال الوعد بالبيع اللي الناس ما قدروش يجيو ديك يسنيو البيع ديالهم النهائي. نعم. هذا كان الحجر الصحي، هذا مثلا من الامثله
2: اللي تكون. نتكلموا ايضا على بعض الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد، وكنذكر دائما الواعد هو صاحب المحل، يعني.
3: نعم.
2: هو مول العقار.
3: والمالك. نعم.
2: نعم هو المالك.
3: نعم.
2: نتكلموا ايضا انه

0: بانك تستمر في استغلال داك العقار لانه كتبقى في الملكيه ديالك.
1: نعم.
0: كتبقى كتستغلو خصك تستغلو كرب اسره حريص، يعني بالفرنسي كنقول اون بون بير دو فامي. دونك يعني ديك الدار كتحافظ عليها، كتحافظ انك صافي تصرفتي بها مع واحد الشخص اخر ربما اكثر من ملي كتكون ديالك، يعني خصك تحافظ عليها وتستعملها استعمال حسن. انك تغير المعالم ديالها فهذا طبعا امر غير مقبول، الا لا مثلا بحال مثلا الاثاث طبعا اترك نعم حديث، لان انت كتبيع العقار ما كتبيعوش بالاثاث الا لا كنت الا كان اتفقتي مع الطرف الاخر شي حاجه، ولكن باش تغير البيبان ولا ربما تغير البونيات ولا
1: مثلا
0: ديال الضوء الى اخره في المسائل فهي مرفوضه، هي صراحه نادره له الحدوث، ولكن ممكن طبعا ممكن. ولذلك فداك المشتري راه نهار يبغي شي البيع راه عنده الحق انه يمشي يعاود يدير زياره لذاك العقار. نعم. اللي التزمتي معاه عليه، الا بان لي انا شي تغيير راه فيمكن لي ما يكملش عمليه ويطلب التعويض على الضرر اللي ربما يقدر يكون الحق به.
1: نعم، يعني انه داك الواعد يعني عمل شي تغيير في داك العقار، وهذا امر اللي غادي نتكلموا عليه. داك العقار اللي كان شافو السيد اللي غادي يشري المستفيد شافو على واحد الوضعيه معينه. نعم. ملي كنتكلموا على الوضعيه معينه بالبيبان ديالو بالسانيتير ديالو يعني بكل شيء اللي شافو عجبو باش يشريه بديك الكيفيه اللي كان شافو عليه. ولا وقع كيف ما قلتي ربما احنا دائما كنتكلموا هذا امر ممكن انه يعني يكون يوقع في وقت معين. داك الواعد مشى بدل شي حاجه، واش ممكن داك السيد يمشي للقضاء؟
0: لا طبعا ولكن خصو يثبت، لانك قلت انت ما كتكون اثباتات، لان غالبا كتشري العقار كتشري غالبا مثلا كان فيلا راه كتشري الحيوط، كتشري يعني الحيوط راه يمكن شي حيد الحيوط، يمكن شي حيد الارض.
1: نعم.
0: يمكن شي حيد الزليج، يمكن ديك كتبقى المنقولات اللي هي ساهل ان يتصرف فيها.
1: نعم.
0: كيبقى اتفاق ديال الاطراف، ولكن صراحه حالات نادره الاغلبيه ما كيوقعش زعما هذا المشكل الا نادرا، وفي جميع الاحوال حنا كنحطوا اطراف انهم يتفقوا بيناتهم قبل ما يمروا البيع. يعني داك السيد اللي شاف ديك العقار وعنده شي ملاحظه تاتي تفاهم مع داك السيد يقول لي ما ترد لي داك الشيء اللي حيدتي ولا اخره، وعاد كنمروا للتوقيع.
1: نعم البيني. ممتاز استاذي الفاضل. اذا مجموعه من الالتزامات والواجبات التي تكون على عاتق الواعد نذكر بها بعجالة أو لب يعني الخطوط العارضة ديالها، وأنه الواعد خاصو يصفي العقار من جميع الضرائب اللي عليه. الواعد خاصو يحيد الحجوزات ربما اللي كتكون على العقار. الواعد خاصو يحيد التقييدات إذا كانت على العقار، ولا كان عنده شي كريدي يعني أرهن معين أنه خاصو يسارع يعني باش يحيد ذاك الكريدي
0: أو
1: يكلف به الموثق تماما باش ياخذ لمن لو فيغا في اليد عن الرهن. أيضا الكيتيش فيسكال نعم الابراء الضريبي انه خاصو يجيب الابراء الضريبي ولا كيكلف
0: ضروري.
1: تمام. ولا كيكلف الموثق يعني على حسب الاتفاق، وايضا ما خاصوش يتصرف شي تصرف غير لائق او ربما لانه يضر بالمستفيد اللي غادي يتملك ذاك العقار مستقبلا عن طريق عمليه البيع النهائيه. اذا هذه مجموعه
0: رهن الاشاره، يعني هو وفى بالالتزامات اللي عليه ذاك البائع.
1: نعم.
0: وبقى كينتظر داك المشتري ان توافي بلدي، ربما مثلا داروا شهرين وفي ديك الشهر الاول خدا الابراء الضريبي وما بقى عنده حتى شي مانع، وداك داك المشتري باقي يلاه كيدير اجراءات اللي باش يكمل العمليه. ملي كيكمل العمليه كيخص يكون يبقى رهن الاشاره.
1: نعم.
0: يعني ماشي خصها في الانظار.
1: تمام.
0: كاين مثلا كتلقى كنطيحوا في هذه الحالات، كتلقى مثلا واحد راه كيجري على الملف ديالو، نهار كيوجد داك الملف كنتصل في طرف اخر يقول لا انا راه مشيت صافط للخارج مثلا، ولا مشيت ندوز عطله مع الابناء ديالي ولا سميتو. هذه حاله كتبقى خصوصا دابا انا
1: لا
0: يعني اللي كان ملتزم في واحد الوعد بالبيع خصو قبل الا كان عنده شي سفر ولا شي حاجه خبر الموثق يقول لي شوف استاذ راني عندي واحد مثلا واحد انغيب على البلاد ولا المدينه واحد 10 ايام ولا 15 يوم، واش تحتاجني في هذه المده؟
1: تمام ممتاز.
0: لا باس، ماشي مساله بسيطه.
1: نعم.
0: ما كتكلف حتى شي حاجه.
1: وهذه هي النصائح اللي كنحتاجوا ليها الاستاذ منتصر. نعم. واللي كنحاولوا اننا نبلغوها دائما في اطار برنامج القانون والناس. دائما القاعده ديالنا هو النشر أو الإسهام في نشر الثقافة القانونية حتى يعرف كل واحد منا ما له وما عليه. شكرا لكم أستاذ منتصر على هذه الإضاءات وعلى هذه الإشارات أيضا حول عقد الوعد بالبيع، وبالضبط حول موضوع الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد.
0: مرحبا أستاذ هشام،
1: وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بال

0: الحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: في أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة الظلال العريقة، تتألق قرية تنجمليت الوادعة محتضنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحراً، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجياً ليعلن عن مهابة هذه الشلالات العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار، مانحة مياهها شكلاً جمالياً فريداً تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدفع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر 4 وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة تستقر الشلالات في بحيرتين ساحرتين تعكسان بهاء الطبيعة الناسع، وتبقى شاهدة على شموخ الشلال وعظمته الخالدة منذ الأزل.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن ماب راديو.
4: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ما زال بعض الأفراد عندهم اعتقاد بأن اللي كيدخن هو وحده اللي كتقصحته وكتدهور مع الوقت، وما كيعرفوش أنهم لما كيكونوا في فضاء فيه مدخنين فحتى هما تقدر صحتهم تعرض لأضرار بنفس الحدة وبنفس المستوى وربما أكثر من المدخنين. فالتدخين أصلا من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة وبالوفيات المبكرة، والأثار الصحية ديالو على الأفراد اللي كيستهلكوا بصورة مباشرة كتصيب حتى الأفراد المحيطين بهم من خلال التدخين السلبي. والمقصود من التدخين السلبي هو استنشاق الأفراد غير المدخنين للدخان الناتج عن احتراق منتجات التبغ، سواء في البيت أو في مكان العمل أو في فضاءات عامة متعددة. وخطورة هذا السلوك كتجلى في تعرض الفرد غير المدخن لمزيج معقد من المواد الكيميائية السامة بدون ما يختار هذه المسألة هذه. لذلك التدخين السلبي قضية مهمة من قضايا الصحة العامة نظرا لتأثيره على مختلف الفئات العمرية. فالجهاز التنفسي من أكثر أجهزة الجسم تأثرا بالتدخين السلبي، لأن استنشاق دخان التبغ كيؤدي لتهيج الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والحنجرة والشعب الهوائية، ويقدر يتسبب في السعال المزمن وضيق التنفس والصفير وآلام الحلق. والتعرض المستمر للدخان يقدر يؤدي لزيادة التهابات التنفسية والتأثير في كفاءة الرئتين والوظائف ديالها. وخطورة هذا الأثر كتضاعف عند الأفراد المصابين بأمراض تنفسية مزمنة بحال الربو والحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، لأن تعرض للدخان التبغ المتواصل في داخل الأسرة لما تيكون واحد أو جوج من أفرادها كيدخنوا يمكن يؤدي هذا السلوك لتفاقم الأعراض اللي كيخلفها التدخين السلبي وتزاد نوبات الربو والحاجة للتدخل الطبي. كما أن التعرض المزمن للتدخين السلبي كيرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة عند غير المدخنين، وهذا كيأكد أن عدم تدخين الفرد بنفسه لا يعني بالضرورة عدم تعرضه للمخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ. فأضرار التدخين السلبي كتقيس الجهاز التنفسي مباشرة والجهاز القلبي الوعائي، لأن المواد السامة الموجودة في الدخان كتأثر على وظائف القلب وكتساهم في زيادة الالتهابات واضطراب وظيفة بطانة الأوعية الدموية. والتعرض المتكرر للدخان كيرفع من خطر الإصابة بكل هذه الأمراض وأيضا بالسكتة الدماغية. لذلك تواجد المدخنين في الأماكن المغلقة كيمثل خطر صحي كبير على الأفراد المتواجدين فيها، ومن هنا كتجي ضرورة منع التدخين بتاتا داخل البيوت اللي طبعا ما كتخضعش القوانين ومذكرات بحال مقرات العمل والأماكن العامة المغلقة باعتبارها إجراء وقائي لحماية صحة المجتمع. لأن في الأسرة لما كيدخل الأب ما كيقدروش باقي أفراد الأسرة يعترضوا عليه، خاصه هو يفهم بأن هذا السلوك غير صحي وغيضر الزوجة والأبناء أي الأسرة اللي خاص يحافظ عليها وعلى الصحة ديالها. والأطفال من أكثر الفئات اللي كتعرض لأضرار التدخين السلبي نظرا لعدم قدرتهم على التحكم في البيئة المحيطة بهم. بالإضافة لهذا الأمر الأجهزة التنفسية والمناعية كتكون مازال في مراحل النمو، ويقدر يرتبط التعرض للدخان عندهم بزيادة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي بحال التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وكاين احتمال كبير بالإصابة بالربو أو تفاقم أعراضه عند الأطفال اللي مصابين به. فالبيت من أهم البيئات اللي يقدروا يتعرضوا فيها الأطفال للتدخين السلبي، لذلك من واجب أي فرد في الأسرة يمتنع على التدخين فيه وأيضا في السيارة، وهذا الأمر كيمثل خطوة أساسية في حماية الأطفال من المخاطر دياله. والتدخين السلبي عنده أيضا تداعيات صحية على المرأة الحامل وعلى الجنين، لأنه كيعرضهم للمواد السامة الموجودة في دخان التبغ، وهذا السلوك يقدر يزيد من احتمال حدوث مضاعفات على نمو الجنين وعلى صحته. وعلى هذا الأساس كيوصيو المتخصصين في الصحة العامة كإجراء وقائي على تواجد الحامل في بيئة خالية من دخان التبغ، وخاصة حدا باهتمام الأسرة لتفادي العديد من المشاكل والمعاناة الصحية مستقبلا، واللي يقدر يكون التدخين السلبي سبب رئيسي فيها. وتعرض الفرد المتكرر للتدخين السلبي في البيئة المحيطة يمكن تكون عنده آثار نفسية واجتماعية غير مباشرة، لأن عادة التدخين داخل الأسرة غالبا كيخلق بيئة صحية غير ملائمة، فالأطفال والمراهقين كيعتبروه سلوك عادي، خصوصا ملي كيكون أحد الوالدين أو المقربين كيدخنوا، ويقدر المراهق يجربوا مرة جوج حتى كيصبح منهم. فالتدخين عموما سلوك غير مقبول، وإذا كان سلبي فهنا كيتعدى حدود المسؤولية الفردية وكيصبح قضية كتطلب تدخلات على مستوى المجتمع ومؤسسات الدولة. واليوم المغرب قطع أشواط هامة في مكافحة هذا التدخين من خلال وضع قوانين كتمنعه في الأماكن العامة المغلقة وفي وسائل النقل وأماكن العمل للحد من تعرض غير طوعي لدخان التبغ، لأن مكافحة التدخين السلبي ماشي فقط من أجل الوقاية من الأمراض، ولكن أيضا لتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
7: تعتزم أستراليا زيادة عدد الاتفاقات التي يتعين على شركة التكنولوجيا الكبرى إبرامها مع المؤسسات الإخبارية المحلية ضمن إعادة صياغة قوانين ترخيص وسائل الإعلام من المقرر طرحها على البرلمان بحسب ما أعلنت الحكومة. وأضافت الحكومة أن التعديلات ستؤدي إلى توزيع إيرادات الإعلانات على عدد أكبر من المؤسسات الإعلامية المحلية. بموجب التعديلات التي أدخلت بعد مناقشات بين الحكومة والمعارضة، سيتعين على المنصات الرقمية إبرام اتفاقات مع 8 شركات إعلامية على الأقل، ارتفاعا من 6 شركات في المسودة السابقة. وتعيد التشريعات الجديدة إحياء جهود كانبيرا لتوجيه أموال من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المؤسسات الإخبارية الأسترالية التي تسهم محتوياتها في زيادة تفاعل المستخدمين وإيرادات الإعلانات على منصات تلك الشركات. وتسعى الحكومة من خلال النظام المعدل إلى ضمان استمرار تدفق الأموال إلى المؤسسات الإعلامية المحلية مع توسيع نطاق المستفيدين ليشمل عددا أكبر من الشركات خصوصا المؤسسات الأصغر والأكثر تنوعاً.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بني ملال يؤكد أن وفاة الشخص الذي رمى نفسه من أعلى سطح خزان للمياه الكائن بالجماعة الترابية أولاد يوسف ناتج عن تمزق النخاع الشوكي على مستوى العنق، وكذا تمزق الشريان السباتي وتمزق للعضلات المقابلة له مع كسر لعظم الحلق نتيجة عملية الشنق بالحبل الذي لفه المعني بالأمر على رقبته. الوكيل العام للملك أوضح في بلاغ له أنه علاقة بواقعة اعتصام أحد الأشخاص فوق سطح خزان المياه الكائن بالجماعة الترابية أولاد يوسف، والذي عرض عنصر الوقاية المدنية للاعتداء بالضرب باستعمال قطعة حديدية، وقام باحتجازه وتجريده من ملابسه وتكبيله بواسطة حبل والرمي به من أعلى الخزان، حيث تم اعتراضه بواسطة كيس هوائي ممتصل للصدمات ليتم نقله إلى أحد المصحات، حيث نتج عن ذلك إصابته بعدة كسور بأنحاء متفرقة من جسده، ولازال يخضع لرعاية الطبية. عقب هذا الحدث حسب الوكيل العام للملك، وفي محاولة للتدخل من طرف عناصر متخصصة تابعة لمصالح الدركية الملكي من أجل إنزال المعني بالأمر من فوق سطح خزان المياه بالنظر لما يشكله ذلك من خطر على نفسه وعلى الغير، إلا أنه أبدى مقاومة قوية حيث بدأ يرشق عناصر التدخل بقطع حديدية أصاب أحدهم على إثرها بجرح غائر على مستوى وجهها. وقال: وبعد اقتراب عناصر التدخل من سطح الخزان والذين كانوا على متن رافعات هيدروليكية، رمى المعني بالأمر بنفسه من أعلى السطح وبقي معلقا بالحبل الذي كان يلفه حول رقبته بعد أن قام بربطه بالسلم الحديدي ليقوم أحد عناصر التدخل بقطع الحبل، وتم اعتراضه بواسطة كيس هوائي ممتص للصدمات تم وضعه لإنقاذه ليتم بعد ذلك نقله إلى المستشفى حيث تم الاحتفاظ به بمصلحة العناية المركزة لتلقي الإسعافات الطبية الضرورية، إلى أن وافته المنية يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025. وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك من طرف لجنة طبية ثلاثية خلصت نتيجته إلى أن سبب الوفاة ناتج عن تمزق النخاع الشوكي على مستوى العنق وتمزق الشريان السباتي وتمزق للعضلات المقابلة له مع كسر لعظم الحلق نتيجة عملية الشنق بالحبل الذي لفه المعني بالأمر على رقبتها. وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بني ملال إلى أنه على خلاف ما يروج من كونه قرر الاعتصام فوق سطح خزان المياه بعدما انتابته شكوك في وفاة والده الذي توفي سنة 2019، فإن المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بأي شكاية بهذا الخصوص.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ما زال بعض الأفراد عندهم اعتقاد بأن اللي كيدخن هو وحده اللي كتقاس صحته وكتدهور مع الوقت، وما كيعرفوش أنهم لما كيكونوا في فضاء فيه مدخنين فحتى هما تقدر صحتهم تعرض لأضرار بنفس الحدة وبنفس المستوى وربما أكثر من المدخنين. فالتدخين أصلا من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة وبالوفيات المبكرة، والأثار الصحية ديالو على الأفراد اللي كيستهلكوه بصورة مباشرة كتصيب حتى الأفراد المحيطين بهم من خلال التدخين السلبي. والمقصود من التدخين السلبي هو استنشاق الأفراد غير المدخنين للدخان الناتج عن احتراق منتجات التبغ سواء في البيت أو في مكان العمل أو في فضاءات عامة متعددة. وخطورة هذا السلوك كتجلى في تعرض الفرد غير المدخن لمزيج معقد من المواد الكيميائية السامة بدون ما يختار هذه المسألة هذه. لذلك التدخين السلبي قضية مهمة من قضايا الصحة العامة نظرا لتأثيره على مختلف الفئات العمرية. فالجهاز التنفسي من أكثر أجهزة الجسم تأثرا بالتدخين السلبي، لأن استنشاق دخان التبغ كيؤدي لتهيج الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والحنجرة والشعب الهوائية، ويقدر يتسبب في السعال المزمن وضيق التنفس والصفير وآلام الحلق. والتعرض المستمر للدخان يقدر يؤدي لزيادة التهابات التنفسية والتأثير في كفاءة الرئتين والوظائف ديالها. وخطورة هذه الآثار كتضاعف عند الأفراد المصابين بأمراض تنفسية مزمنة بحال الربو والحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، لأن تعرض للدخان التبغ المتواصل في داخل الأسرة لما تيكون واحد أو جوج من أفرادها كيدخنوا يمكن يؤدي هذا السلوك لتفاقم الأعراض اللي كيخلف هذا التدخين السلبي وتزاد نوبات الربو والحاجة للتدخل الطبي. كما أن التعرض المزمن للتدخين السلبي كيرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة عند غير المدخنين، وهذا كيأكد أن عدم تدخين الفرد بنفسه لا يعني بالضرورة عدم تعرضه للمخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ. فأضرار التدخين السلبي كتقيس الجهاز التنفسي مباشرة والجهاز القلبي الوعائي، لأن المواد السامة الموجودة في الدخان كتأثر على وظائف القلب وكتساهم في زيادة الالتهابات واضطراب وظيفة بطانة الأوعية الدموية. والتعرض المتكرر للدخان كيرفع من خطر الإصابة بكل هذه الأمراض وأيضا بالسكتة الدماغية، لذلك تواجد المدخنين في الأماكن المغلقة كيمثل خطر صحي كبير على الأفراد المتواجدين فيها. ومن هنا كتجي ضرورة منع التدخين بتاتا داخل البيوت اللي طبعا ما كتخضعش القوانين ومذكرات بحال مقرات العمل والأماكن العامة المغلقة باعتبارها إجراء وقائي لحماية صحة المجتمع. لأن في الأسرة لما كيدخل الأب ما كيقدروش باقي أفراد الأسرة يعترضوا عليه، خاصه هو يفهم بأن هذا السلوك غير صحي وغيضر الزوجة والأبناء أي الأسرة اللي خاص يحافظ عليها وعلى الصحة ديالها. والأطفال من أكثر الفئات اللي كتتعرض لأضرار التدخين السلبي نظرا لعدم قدرتهم على التحكم في البيئة المحيطة بهم. بالإضافة لهذا الأمر الأجهزة التنفسية والمناعية كتكون مازال في مراحل النمو، ويقدر يرتبط التعرض للدخان عندهم بزيادة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي بحال التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وكاين احتمال كبير بالإصابة بالربو أو تفاقم أعراضه عند الأطفال اللي مصابين به. فالبيت من أهم البيئات اللي يقدروا يتعرضوا فيها الأطفال للتدخين السلبي، لذلك من واجب أي فرد في الأسرة يمتنع على التدخين فيه وأيضا في السيارة، وهذا الأمر كيمثل خطوة أساسية في حماية الأطفال من المخاطر دياله. والتدخين السلبي عنده أيضا تداعيات صحية على المرأة الحامل وعلى الجنين، لأنه كيعرضهم للمواد السامة الموجودة في دخان التبغ، وهذا السلوك يقدر يزيد من احتمال حدوث مضاعفات على نمو الجنين وعلى صحته. وعلى هذا الأساس كيوصيو المتخصصين في الصحة العامة كإجراء وقائي على تواجد الحامل في بيئة خالية من دخان التبغ، وخاصة تحظى باهتمام الأسرة لتفادي العديد من المشاكل والمعاناة الصحية مستقبلا واللي يقدر يكون التدخين السلبي سبب رئيسي فيها. وتعرض الفرد المتكرر للتدخين السلبي في البيئة المحيطة يمكن تكون عنده آثار نفسية واجتماعية غير مباشرة، لأن عادة التدخين داخل الأسرة غالبا كيخلق بيئة صحية غير ملائمة، فالأطفال والمراهقين كيعتبروه سلوك عادي، خصوصا من اللي كيكون أحد الوالدين أو المقربين كيدخنوا، ويقدر المراهق يجربوا مرة جوج حتى كيصبح منهم. فالتدخين عموما سلوك غير مقبول، وإذا كان سلبي فهنا كيتعدى حدود المسؤولية الفردية وكيصبح قضية كتطلب تدخلات على مستوى المجتمع ومؤسسات الدولة. واليوم المغرب قطع أشواط هامة في مكافحة هذا التدخين من خلال وضع قوانين كتمنعه في الأماكن العامة المغلقة وفي وسائل النقل وأماكن العمل للحد من تعرض غير طوعي لدخان التبغ، لأن مكافحة التدخين السلبي ماشي فقط من أجل الوقاية من الأمراض، ولكن أيضا لتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بني ملال يؤكد أن وفاة الشخص الذي رمى نفسه من أعلى سطح خزان للمياه الكائن بالجماعة الترابية أولاد يوسف ناتج عن تمزق النخاع الشوكي على مستوى العنق، وكذا تمزق الشريان السباتي وتمزق للعضلات المقابلة له مع كسر لعظم الحلق نتيجة عملية الشنق بالحبل الذي لفه المعني بالأمر على رقبته. الوكيل العام للملك أوضح في بلاغ له أنه علاقة بواقعة اعتصام أحد أشخاص فوق سطح خزان المياه الكائن بالجماعة الترابية أولاد يوسف، والذي عرض عنصر الوقاية المدنية للاعتداء بالضرب باستعمال قطعة حديدية، وقام باحتجازه وتجريده من ملابسه وتكبيله بواسطة حبل والرمي به من أعلى الخزان، حيث تم اعتراضه بواسطة كيس هوائي ممتصل للصدمات ليتم نقله إلى أحد المصحات، حيث نتج عن ذلك إصابته بعدة كسور بأنحاء متفرقة من جسده ولازال يخضع لرعاية الطب. عقب هذا الحدث، حسب الوكيل العام للملك وفي محاولة للتدخل من طرف عناصر متخصصة تابعة لمصالح الدركية الملكي من أجل إنزال المعني بالأمر من فوق سطح خزان المياه بالنظر لما يشكله ذلك من خطر على نفسه وعلى الغير، إلا أنه أبدى مقاومة قوية حيث بدأ يرشق عناصر التدخل بقطع حديدية أصاب أحدهم على إثرها بجرح غائر على مستوى وجهها. وقال: وبعد اقتراب عناصر التدخل من سطح الخزان والذين كانوا على متن رافعات هيدروليكية، رمى المعني بالأمر بنفسه من أعلى السطح وبقي معلقا بالحبل الذي كان يلفه حول رقبته، بعد أن قام بربطه بالسلم الحديدي ليقوم أحد عناصر التدخل بقطع الحبل، وتم اعتراضه بواسطة كيس هوائي ممتص للصدمات تم وضعه لإنقاذه ليتم بعد ذلك نقله إلى المستشفى، حيث تم الاحتفاظ به بمصلحة العناية المركزة لتلقي الإسعافات الطبية الضرورية، إلى أن وافته المنية يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025. وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك من طرف لجنة طبية ثلاثية خلصت نتيجته إلى أن سبب الوفاة ناتج عن تمزق النخاع الشوكي على مستوى العنق وتمزق الشريان السباتي وتمزق للعضلات المقابلة له مع كسر لعظم الحلق نتيجة عملية الشنق بالحبل الذي لفه المعني بالأمر على رقبتها. وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بني ملال إلى أنه على خلاف ما يروج من كونه قرر الاعتصام فوق سطح خزان المياه بعدما انتابته شكوك في وفاة والده الذي توفي سنة 2019، فإن المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بأي شكاية بهذا الخصوص. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: كتستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر او تقبل الطلب ديالكم وغادي تبداو تستافدوا منه ابتداء من شتنبر 2024، وعندكم اطفال كيقراو او غادي يبداو التمدرس في الابتدائي ابتداء من شتنبر 2024، غادي توصلوا اذا دعم استثنائي اضافي بمناسبه الدخول المدرسي خلال شهر شتنبر 2024. 200 درهم على كل طفل متمدرس في الابتدائي او الاعدادي، 300 درهم على كل طفل متمدرس في الثانوي التاهيلي، في حدود 6 اطفال. هذه العمليه غادي تمكن من مساعدة ملايين الأسر على الدخول المدرسي في المجال الحضري والقروي، وغادي توصلوا بها عبر تحويل استثنائي خاص خلال شهر شتنبر 2024.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو. الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بني ملال يؤكد أن وفاة الشخص الذي رمى نفسه من أعلى سطح خزان للمياه الكائن بالجماعة الترابية أولاد يوسف ناتج عن تمزق النخاع الشوكي على مستوى العنق وكذا تمزق الشريان السباتي وتمزق للعضلات المقابلة له مع كسر لعظم الحلق نتيجة عملية الشنق بالحبل الذي لفه المعني بالأمر على رقبتها. الوكيل العام للملك أوضح في بلاغ له أنه علاقة بواقعة اعتصام أحد الأشخاص فوق سطح خزان المياه الكائن بالجماعة الترابية أولاد يوسف والذي عرض عنصر الوقاية المدنية للاعتداء بالضرب باستعمال قطعة حديدية وقام باحتجازه وتجريده من ملابسه وتكبيله بواسطة حبل والرمي به من أعلى الخزان حيث تم اعتراضه بواسطة كيس هوائي ممتص للصدمات ليتم نقله إلى أحد المصحات حيث نتج عن ذلك إصابته بعدة كسور بأنحاء متفرقة من جسده ولازال يخضع لرعاية الطبية. عقب هذا الحدث حسب الوكيل العام للملك وفي محاولة للتدخل من طرف عناصر متخصصة تابعة لمصالح الدركية الملكي من أجل إنزال المعني بالأمر من فوق سطح خزان المياه بالنظر لما يشكله ذلك من خطر على نفسه وعلى الغير إلا أنه أبدى مقاومة قوية حيث بدأ يرشق عناصر التدخل بقطع حديدية أصاب أحدهم على إثرها بجرح غائر على مستوى وجهها. وقال وبعد اقتراب عناصر التدخل من سطح الخزان والذين كانوا على متن رافعات هيدروليكية رمى المعني بالأمر بنفسه من أعلى السطح وبقي معلقا بالحبل الذي كان يلفه حول رقبته بعد أن قام بربطه بالسلم الحديدي ليقوم أحد عناصر التدخل بقطع الحبل وتم اعتراضه بواسطة كيس هوائي ممتص للصدمات تم وضعه لإنقاذه ليتم بعد ذلك نقله إلى المستشفى حيث تم الاحتفاظ به بمصلحة العناية المركزة لتلقي الإسعافات الطبية الضرورية إلى أن وافته المنية يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025. وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك من طرف لجنة طبية ثلاثية خلصت نتيجته إلى أن سبب الوفاة ناتج عن تمزق النخاع الشوكي على مستوى العنق وتمزق الشريان السباتي وتمزق للعضلات المقابلة له مع كسر لعظم الحلق نتيجة عملية الشنق بالحبل الذي لفه المعني بالأمر على رقبتها. وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بني ملال إلى أنه على خلاف ما يروج من كونه قرر الاعتصام فوق سطح خزان المياه بعدما انتابته شكوك في وفاة والده الذي توفي سنة 2019 فإن المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بأي شكاية بهذا الخصوص.
4: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: سنين كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزينين غميسن قماب راديو
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. توج المنتخب الكاميروني لكرة القدم للسيدات بلقب كأس أمم إفريقيا عقب فوزه على نظيره الملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط. جدير بالذكر أن المنتخب المغربي للسيدات ضمن تأهله إلى نهائية كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل بعد بلوغه الدور نصف نهائي من المسابقة القارية. وبهذه المباراة تسدل الستار على كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي جرت أطوار بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى 16 غشت 2026 بمشاركة 16 منتخبا. يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودية وذلك يوم الأحد 23 والثلاثاء 25 غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. إلى أخبار الكرة الصفراء حيث أقصي لاعب كرة المضرب نوفاك جوكوفيتش في مباراته الأولى في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب بعد خسارته بواقع 6-2 و6-4 و6-4 أمام الأرجنتيني تياغو أوغوستين تيرانتي في المباراة التي جمعتهما يوم السبت. وسأل الصربي جوكوفيتش البالغ من العمر 39 عاما بشكل مثالي اللقاء قبل أن تظهر عليه تدريجيا إشارات إعياء واضحة، إذ انعكست حرارة سنسناتي التي سجلت 29 درجة مئوية ورطوبة وصلت إلى 72% على أداء الحائز على 24 بطولة جراند سلام في المجموعة الثانية. وتأهلت المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا للدور الثالث من دورة سنسناتي للألف نقطة للسيدات في كرة المضرب بفوزها يوم الأحد على الأسترالية تاليا جيبسون 6-2 و7-6. وتسعى سابالينكا المتوجة بلقب سنسناتي 2024 إلى الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث تطمح إلى إحراز أول لقب لها في البطولة الأربع الكبرى هذا العام. ختاما، عين الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم البلجيكي سيباستيان بوكونيولي مدربا جديدا للمنتخب الوطني. ووقع المدرب البلجيكي البالغ من العمر 39 عاما عقدا لمدة عامين، وسيقود المنتخب الاسكتلندي المصنف 42 عالميا في النسخة المقبلة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية التي تنطلق في شتنبر المقبل. ويخلف بوكونيولي، وهو المدرب السابق لموناكو الفرنسي، كلارك الذي استقال من منصبه في يوليوز الماضي عقب خروج اسكتلندا من دور المجموعات لكأس العالم 2026. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من أبض الرياضة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب، كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: في أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة الظلال العريقة، تتألق قرية تنجمليت الوادعة محتضنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحراً، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجيا ليعلن عن مهابة هذه الشلالات العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار، مانحة مياهها شكلا جماليا فريدا تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدفع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر أربعة وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة تستقر الشلالات في بحيرتين ساحرتين تعكسان بهاء الطبيعة الناصعة، وتبقى شاهدة على شموخ الشلال وعظمته الخالدة منذ الأزل.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ما زال بعض الأفراد عندهم اعتقاد بأن اللي كيدخن هو وحده اللي كتقى صحته وكتدهور مع الوقت، وما كيعرفوش أنهم لما كيكونوا في فضاء فيه مدخنين فحتى هما تقدر صحتهم تعرض لأضرار بنفس الحدة وبنفس المستوى وربما أكثر من المدخنين. فالتدخين أصلا من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة وبالوفيات المبكرة، والأثار الصحية ديالو على الأفراد اللي كيستهلكوا بصورة مباشرة كتصيب حتى الأفراد المحيطين بهم من خلال التدخين السلبي. والمقصود من التدخين السلبي هو استنشاق الأفراد غير المدخنين للدخان الناتج عن احتراق منتجات التبغ، سواء في البيت أو في مكان العمل أو في فضاءات عامة متعددة. وخطورة هذا السلوك كتجلى في تعرض الفرد غير المدخن لمزيج معقد من المواد الكيميائية السامة بدون ما يختار هذه المسألة هذه. لذلك التدخين السلبي قضية مهمة من قضايا الصحة العامة نظرا لتأثيره على مختلف الفئات العمرية. فالجهاز التنفسي من أكثر أجهزة الجسم تأثرا بالتدخين السلبي، لأن استنشاق دخان التبغ كيؤدي لتهيج الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والحنجرة والشعب الهوائية، ويقدر يتسبب في السعال المزمن وضيق التنفس والصفير وآلام الحلق. والتعرض المستمر للدخان يقدر يؤدي لزيادة التهابات التنفسية والتأثير في كفاءة الرئتين والوظائف ديالها. وخطورة هذه الآثار كتضاعف عند الأفراد المصابين بأمراض تنفسية مزمنة بحال الربو والحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، لأن تعرض للدخان التبغ المتواصل في داخل الأسرة لما تيكون واحد أو جوج من أفرادها كيدخنوا يمكن يؤدي هذا السلوك لتفاقم الأعراض اللي خلفها التدخين السلبي وتزاد نوبات الربو والحاجة للتدخل الطبي. كما أن التعرض المزمن للتدخين السلبي كيرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة عند غير المدخنين، وهذا كيأكد أن عدم تدخين الفرد بنفسه لا يعني بالضرورة عدم تعرضه للمخاطر الصحية المرتبطة بالتبخ. فأضرار التدخين السلبي كتقيس الجهاز التنفسي مباشرة والجهاز القلبي الوعائي، لأن المواد السامة الموجودة في الدخان كتأثر على وظائف القلب وكتساهم في زيادة الالتهابات واضطراب وظيفة بطانة الأوعية الدموية، والتعرض المتكرر

0: يعترضوا عليه، خاصه هو يفهم بأن هذا السلوك غير صحي وغيضر الزوجة والأبناء، أي الأسرة اللي خاص يحافظ عليها وعلى الصحة ديالها. والأطفال من أكثر الفئات اللي كتتعرض لأضرار التدخين السلبي نظرا لعدم قدرتهم على التحكم في البيئة المحيطة بهم. بالإضافة لهذا الأمر، الأجهزة التنفسية والمناعية كتكون مازال في مراحل النمو، ويقدر يرتبط التعرض للدخان عندهم بزيادة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي بحال التهاب الشعاب الهوائية والالتهاب الرئوي، وكاين احتمال كبير بالإصابة بالربو أو تفاقم أعراضه عند الأطفال اللي مصابين به. فالبيت من أهم البيئات اللي يقدروا يتعرضوا فيها الأطفال للتدخين السلبي، لذلك من واجب أي فرد في الأسرة يمتنع على التدخين فيه وأيضا في السيارة. وهذا الأمر كيمثل خطوة أساسية في حماية الأطفال من المخاطر دياله. والتدخين السلبي عنده أيضا تداعيات صحية على المرأة الحامل وعلى الجنين، لأنه كيعرضهم للمواد السامة الموجودة في دخان التبغ، وهذا السلوك يقدر يزيد من احتمال حدوث مضاعفات على نمو الجنين وعلى صحته. وعلى هذا الأساس كيوصي المتخصصين في الصحة العامة كإجراء وقائي على تواجد الحامل في بيئة خالية من دخان التبغ، وخاصة حدا باهتمام الأسرة لتفادي العديد من المشاكل والمعاناة الصحية مستقبلا، واللي يقدر يكون التدخين السلبي سبب رئيسي فيها. وتعرض الفرد المتكرر للتدخين السلبي في البيئة المحيطة يمكن تكون عنده آثار نفسية واجتماعية غير مباشرة، لأن عادة التدخين داخل الأسرة غالبا كيخلق بيئة صحية غير ملائمة، فالأطفال والمراهقين كيعتبروه سلوك عادي، خصوصا من اللي كيكون أحد الوالدين أو المقربين كيدخنوا، ويقدر المراهق يجربوا مرة جوج حتى كيصبح منهم. فالتدخين عموما سلوك غير مقبول، وإذا كان سلبي فهنا كيتعدى حدود المسؤولية الفردية، وكيصبح قضية كتطلب تدخلات على مستوى المجتمع ومؤسسات الدولة. واليوم المغرب قطع أشواط هامة في مكافحة هذا التدخين من خلال وضع قوانين كتمنعوا في الأماكن العامة المغلقة وفي وسائل النقل وأماكن العمل للحد من تعرض غير طوعي لدخان التبغ، لأن مكافحة التدخين السلبي ماشي فقط من أجل الوقاية من الأمراض، ولكن أيضا لتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال والمقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس

0: قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينتي تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: مستمعينا، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
6: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
5: إلى ذلك، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
7: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
5: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
0: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف، وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجود في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
5: وجهويا، أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيطوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
2: السيد حيطوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له، فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا، مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
5: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحاملة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
3: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
5: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم. الإمساك قد يبدو للبعض مجرد اضطراب عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون أول إنذار على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص مبكر. ومن جهة أخرى يعاني كثيرون من أمراض الشرج بصمت ويؤجلون زيارة الطبيب بسبب الخجل أو الخوف حتى تتفاقم الأعراض وتصبح رحلة العلاج أكثر تعقيدا. الإمساك وأمراض الشرج، متى يتحول التأخير في العلاج إلى خطر؟ عنوان حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة فاطمة بن حسين، أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والشرج. دكتورة مرحبا بك.
9: مرحبا بك رغدة.
8: بداية دكتورة فاطمة، متى نقول إن الشخص يعاني فعلا من إمساك مزمن وليس مجرد اضطراب مؤقت؟
9: باش نبداو كنهضروا على الإمساك المزمن، ملي كيكون عندنا مجموعة ديال الأعراض اللي كتكون مستمرة لواحد المدة لا تقل عن 3 أشهر. ما بين هاد الأعراض، أول حاجة كيكون عندنا انخفاض في عدد ديال مرات البراز في السيمانة، ما كتديباسيش 3 ديال المرات في السيمانة. ثاني حاجة كيكون عندنا صعوبة باش نديرو البراز في خروج البراز. ثالث حاجة كنحتاجو نديرو مجهود باش نديرو البراز، أولا كنحسو دائما ملي كندخلو للتواليت بأن الخروج ديالنا البراز ديالنا غير كافي، يعني ديما كنحسو بأن المصران ديالنا باقي عامر. بالنسبة للإمساك اللي كيكون مؤقت، هو إمساك اللي تيجينا مثلا لو كنا مسافرين، إلا كانوا عندنا مشاكل ديال الخدمة أو مشاكل عائلية في سيتواسيون دو ستريس، أو إلا بدنا النظام الغذائي ديالنا.
8: نعم، ما أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك المزمن؟
9: بالنسبة للأسباب اللي كتؤدي للإمساك المزمن، نقدروا نقسمهم في جوج ديال المجموعات. المجموعة الأولى هي المجموعة اللي مرتبطة بنمط الحياة، المجموعة الثانية هي الأمراض أو المشاكل الطبية. بالنسبة للمشاكل اللي مرتبطة بنمط الحياة، هو قلة الألياف في النظام الغذائي ديالنا، قلة الحركة، قلة الرياضة، قلة النوم أو النوم اللي ما كيكونش كافي، وكذلك إذا كان عندنا ستريس، كان عندنا مشاكل في الدار، مشاكل في الخدمة. بالنسبة للمشاكل الطبية، الناس اللي كيكون عندهم خمود في الغدة الدرقية، الناس اللي كيكون عندهم مرض السكري، الناس اللي كبار في السن لأن كتكون حركة الأمعاء قليلة، والناس اللي كيكون عندهم مشكل في عضلات الحوض، فهو يقدر يعطينا الإمساك المزمن.
8: هل يمكن يعني في بعض الأحيان أن يكون الإمساك هو علامة على مرض في القولون أو المستقيم؟
9: طبيعة الحال الإمساك هو عند أغلب الناس كيتعتبر مرض، ولكن خصنا نفرقوا بأن كاين جوج الأنواع الإمساك، كاين الإمساك اللي كنعتبروه مرض وكاين الإمساك اللي كنعتبروه عرض. خاصة إلا جانا إمساك مفاجئ، يعني عندنا الترانزيت ديالنا مزيان، واحد النهار يجينا الإمساك، اليوم غدا اليوم غدا مفاجئ، هذا راه عرض. إلا كان عندنا في طبيعة الحال مع أعراض أخرى، ألم البطن مستمرة، نزيف شراجي، فقدان الوزن، فقر الدم، فهادو كنتعتبروا بأن عندنا إمساك ماشي مرض ولكن إمساك عرض اللي خصنا نمشيو نشوفوا عليه الطبيب في اقرب الاجل.
8: تشخيص ولا قدام تشخيص او زياره الطبيب من اجل يعني باش يدير لنا تشخيص واش عندنا الامساك المزمن او عندنا مرض القولون او مرض المستقيم.
9: طبيعه الحال.
8: نعم دكتوره فاطمه، وهل توجد يعني فئات اكثر عرضه يعني للامساك المزمن مثل النساء الحوامل او كبار السن او
9: سؤال مهم. لان الامساك كاين بطبيعه الحال اشخاص اللي كيقدر يكون عندهم امساك اكثر من اشخاص وحدين اخرين. اهمهم هم المراه الحامل او المراه المرضعه، كيف ما قلت الناس اللي كبارين في العمر لان حركه الامعاء كتكون ناقصه، الناس اللي كياخذوا مثلا مسكنات الالم، اللي كياخذوا المكملات الغذائيه خاصه اللي فيهم الحديد، الناس كذلك اللي عندهم خمود غده الدرقيه او مرض السكري، دونك ولا الناس اللي ما قليلين الحركه ما كيديروش الرياضه كيستعملوا غير لا فواتور دائما ولا ديما ناعسين في الدار، هادو هما الفئات اللي يقدروا يكون عندهم امساك مزمن اكثر.
8: نعم دابا درنا التشخيص، هضرنا على الاعراض، شنو هما الحلول؟
9: الحلول كيف ما قلنا الا بغينا الحلول خصنا نشوفوا الاسباب. دونك الاسباب قلنا بان كاينين جوج، مرتبطه بنمط الحياه او الاسباب طبيه. الاسباب طبيه راه كنمشيو عند الطبيب هو يعطينا التريتمون الامور غدوز مزيان. نمط الحياه حنا كنتحكموا فيه، يعني خصنا التغذيه تكون غنيه بالالياف، خصنا نعسوا على الاقل 8 ديال الساعات، ومني كنقول 8 ساعات ماشي مع 3 الصباح وانما نعسوا مع 10 11 ديال الليل ونعسوا 8 ساعات باش يكون النوم ديالنا كافي. نديروا الرياضه على الاقل 30 دقيقه ديال المشي كل نهار، ونشربوا الماء مزيان على الاقل 2 حتى 3 لتر في النهار ديال الماء باش كنساعدوا القولون ديالنا انه يدير الوظيفه ديالو كما يجب.
8: الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد، دمتم في امان الله.
4: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافيه بلغه واضحه ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري
10: ريم راديو
4: على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مار القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
6: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
5: إلى ذلك أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
7: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد مكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
5: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
0: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعملية الجماعية. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال والإعفاء المتابعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
5: وجهويا أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيطوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
2: السيد حيطوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له فإن القانون رقم 5924 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
5: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحاملة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد والشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
3: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
5: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ما زال بعض الأفراد عندهم اعتقاد بأن اللي كيدخن هو وحده اللي كتقاس صحته وكتدهور مع الوقت، وما كيعرفوش أنهم لما كيكونوا في فضاء فيه مدخنين فحتى هما تقدر صحتهم تعرض لأضرار بنفس الحدة وبنفس المستوى وربما أكثر من المدخنين. فالتدخين أصلا من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة وبالوفيات المبكرة، والأثار الصحية ديالو على الأفراد اللي كيستهلكوا بصورة مباشرة كتصيب حتى الأفراد المحيطين بهم من خلال التدخين السلبي. والمقصود من التدخين السلبي هو استنشاق الأفراد غير المدخنين للدخان الناتج عن احتراق منتجات التبغ، سواء في البيت أو في مكان العمل أو في فضاءات عامة متعددة. وخطورة هذا السلوك كتجلى في تعرض الفرد غير المدخن لمزيج معقد من المواد الكيميائية السامة بدون ما يختار هذه المسألة هذه. لذلك التدخين السلبي قضية مهمة من قضايا الصحة العامة نظرا لتأثيره على مختلف الفئات العمرية. فالجهاز التنفسي من أكثر أجهزة الجسم تأثرا بالتدخين السلبي، لأن استنشاق دخان التبغ كيؤدي لتهيج الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والحنجرة والشعب الهوائية، ويقدر يتسبب في السعال المزمن وضيق التنفس والصفير وآلام الحلق. والتعرض المستمر للدخان والتعرض المستمر للدخان يقدر يؤدي لزيادة التهابات التنفسية والتأثير في كفاءة الرئتين والوظائف ديالها. وخطورة هذه الآثار كتضاعف عند الأفراد المصابين بأمراض تنفسية مزمنة بحال الربو والحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، لأن تعرض للدخان التبغ المتواصل في داخل الأسرة لما تيكون واحد أو جوج من أفرادها كيدخنوا يمكن يؤدي هذا السلوك لتفاقم الأعراض اللي يخلفها التدخين السلبي وتزاد نوبات الربو والحاجة للتدخل الطبي. كما أن التعرض المزمن للتدخين السلبي كيرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة عند غير المدخنين، وهذا كيأكد أن عدم تدخين الفرد بنفسه لا يعني بالضرورة عدم تعرضه للمخاطر الصحية المرتبطة بالتبخ. فأضرار التدخين السلبي كتقيس الجهاز التنفسي مباشرة والجهاز القلبي الوعائي، لأن المواد السامة الموجودة في الدخان كتأثر على وظائف القلب وكتساهم في زيادة الالتهابات واضطراب وظيفة بطانة الأوعية الدموية. والتعرض المتكرر للدخان كيرفع من خطر الإصابة بكل هذه الأمراض وأيضا بالسكتة الدماغية، لذلك تواجد المدخنين في الأماكن المغلقة كيمثل خطر صحي كبير على الأفراد المتواجدين فيها. ومن هنا كتجي ضرورة منع التدخين بتاتا داخل البيوت اللي طبعا ما كتخضعش القوانين ومذكرات بحال مقرات العمل والأماكن العامة المغلقة باعتبارها إجراء وقائي لحماية صحة المجتمع، لأن في الأسرة لما كيدخل الأب ما كيقدروش باقي أفراد الأسرة يعترضوا عليه، خاصه هو يفهم بأن هذا السلوك غير صحي وغيضر الزوجة والأبناء أي الأسرة اللي خاص يحافظ عليها وعلى الصحة ديالها. والأطفال من أكثر الفئات اللي كتعرض لأضرار التدخين السلبي نظرا لعدم قدرتهم على التحكم في البيئة المحيطة بهم. بالإضافة لهذا الأمر، الأجهزة التنفسية والمناعية كتكون مازال في مراحل النمو، ويقدر يرتبط التعرض للدخان عندهم بزيادة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي بحال التهاب الشعاب الهوائية والالتهاب الرئوي، وكاين احتمال كبير بالإصابة بالربو أو تفاقم أعراضه عند الأطفال اللي مصابين به. فالبيت من أهم البيئات اللي يقدروا يتعرضوا فيها الأطفال للتدخين السلبي، لذلك من واجب أي فرد في الأسرة يمتنع على التدخين فيه وأيضا في السيارة، وهذا الأمر كيمثل خطوة أساسية في حماية الأطفال من المخاطر دياله. والتدخين السلبي عنده أيضا تداعيات صحية على المرأة الحامل وعلى الجنين، لأنه كيعرضهم للمواد السامة الموجودة في دخان التبغ، وهذا السلوك يقدر يزيد من احتمال حدوث مضاعفات على نمو الجنين وعلى صحته. وعلى هذا الأساس كيوصي المتخصصين في الصحة العامة كإجراء وقائي على تواجد الحامل في بيئة خالية من دخان التبغ، وخاصة حدا باهتمام الأسرة لتفادي العديد من المشاكل والمعاناة الصحية مستقبلا واللي يقدر يكون التدخين السلبي سبب رئيسي فيها. وتعرض الفرد المتكرر للتدخين السلبي في البيئة المحيطة يمكن تكون عنده آثار نفسية واجتماعية غير مباشرة، لأن عادة التدخين داخل الأسرة غالبا كيخلق بيئة صحية غير ملائمة، فالأطفال والمراهقين كيعتبروه سلوك عادي، خصوصا من اللي كيكون أحد الوالدين أو المقربين كيدخنوا، ويقدر المراهق يجربوا مرة جوج حتى كيصبح منهم. فالتدخين عموما سلوك غير مقبول، وإذا كان سلبي فهنا كيتعدى حدود المسؤولية الفردية وكيصبح قضية كتطلب تدخلات على مستوى المجتمع ومؤسسات الدولة. واليوم المغرب قطع أشواط هامة في مكافحة هذا التدخين من خلال وضع قوانين كتمنعه في الأماكن العامة المغلقة وفي وسائل النقل وأماكن العمل للحد من تعرض غير طوعي لدخان التبغ، لأن مكافحة التدخين السلبي ماشي فقط من أجل الوقاية من الأمراض، ولكن أيضا لتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: ريم راديو. ريم راديو. أخبار ريم راديو العالم. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: مستمعينا، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين.
5: المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
6: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
5: إلى ذلك، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. ليسب الرجاء في المتابعة.
7: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
5: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
0: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعملية الجماعية. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي، مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
5: وجهويا، أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيطوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
2: السيد حيطوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له، فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
5: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة ورحامنة وسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
3: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 16 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
5: وفي المشهد الدولي تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية

0: أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريونتاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمغرب من موسيقى وحرف تقليدية وثقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وتروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأمازيغية. مهرجان أوريونتاليس يعد هو الآخر موعدا ثقافيا مخصصا لاكتشاف ثقافات الشرق، قد رسخ نفسه على مر السنين كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية في الميناء القديم لمونتريال، حيث يجمع بين العروض والموسيقى والرقص والحرف التقليدية وفنون الطبخ وورشات العمل. التظاهرة تهدف إلى تشجيع اكتشاف مختلف الثقافات من خلال تعبيراتها الفنية والثقافية، مع خلق جسور بمعات من أجل تعزيز
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
7: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
6: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني

0: راب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: Radio.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
5: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
4: إلى ذلك أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
6: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
4: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
2: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال والمقدسيون بصخيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف، وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
4: وجهويا، أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيتوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
7: السيد حيتوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له، فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
4: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحاملة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
7: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرات مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
4: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي 21 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. توج المنتخب الكاميروني لكرة القدم للسيدات بلقب كأس أمم إفريقيا عقب فوزه على نظيره الملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط. جدير بالذكر أن المنتخب المغربي للسيدات ضمن تأهله إلى نهائية كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل بعد بلوغه الدور نصف نهائي من المسابقة القارية. وبهذه المباراة تسدل الستار على كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي جرت أطوارها بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى 16 غشت 2026 بمشاركة 16 منتخبا. يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودية، وذلك يوم الأحد 23 والثلاثاء 25 غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. إلى أخبار الكرة الصفراء، حيث أقصي لاعب كرة المضرب نوفاك جوكوفيتش في مباراته الأولى في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب بعد خسارته بواقع 6-2 و6-4 و6-4 أمام الأرجنتيني تياغو أوغوستين تيرانتي في المباراة التي جمعتهما يوم السبت. وسأل السربي جوكوفيتش البالغ من العمر 39 عاما بشكل مثالي اللقاء قبل أن تظهر عليه تدريجيا إشارات إعياء واضحة، إذ انعكست حرارة سينسيناتي التي سجلت 29 درجة مئوية ورطوبة وصلت إلى 72% في المئة على أداء الحائز على 24 بطولة جراند سلام في المجموعة الثانية. وتأهلت المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا للدور الثالث من دورة سينسيناتي للألف نقطة للسيدات في كرة المضرب بفوزها يوم الأحد على الأسترالية تاليا جيبسون 6-2 و7-6. وتسعى سابالينكا المتوجة بلقب سينسيناتي 2024 إلى الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث تطمح إلى إحراز أول لقب لها في البطولة الأربع الكبرى هذا العام. ختاما، عين الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم البلجيكي سيباستيان بوكونيولي مدربا جديدا للمنتخب الوطني. ووقع المدرب البلجيكي البالغ من العمر 39 عاما عقدا لمدة عامين، وسيقود المنتخب الاسكتلندي المصنف 42 عالميا في النسخة المقبلة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية التي تنطلق في شتنبر المقبل. ويخلف بوكونيولي، وهو المدرب السابق لموناكو الفرنسي، كلارك الذي استقال من منصبه في يوليوز الماضي عقب خروج اسكتلندا من دور المجموعات لكأس العالم 2026. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مار القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
5: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
4: إلى ذلك، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
6: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
4: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
2: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعملية الجماعية. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
4: وجهويا أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيطوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
7: السيد حيطوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
4: وبإقليم طاطا حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة ورحامنة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
7: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنة السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
4: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: الخبر من المصدر.
5: الدورة 3 للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورا تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
9: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
5: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
10: كاين زيارات إلى المواقع الأثرية، المواقع الأثرية اللي هو قلعة طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء، هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافة الريفية.
5: فعالية هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نشرت في هذه
3: المناسبة. الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أقيمت أكادير ضمن 10 وجهات سياحية للاستمتاع بالشمس والسباحة خلال شهر شتنبر، وفق تصنيف أعدته البوابة السياحية الألمانية هوليداي تشيك. البوابة أبرزت أن هذه الوجهات التي يمكن الوصول إليها في غضون ساعات قليلة بالطائرة تتميز خلال شهر شتنبر بشواطئ أقل اكتظاظا مقارنة بالأشهر السابقة وطقس مستقر، فضلا عن مياه بحر دافئة بفعل حرارة فصل الصيف. واعتبرت هوليداي تشيك أن المغرب يشكل وجهة مناسبة للراغبين في الاستمتاع بأشعة الشمس خلال شهر شتنبر، مسلطة الضوء على المناخ الجاف للساحل الأطلسي بمنطقة أكادير وشواطئها الرملية الواسعة وأجوائها الشرقية. وأشارت إلى أن درجات الحرارة في أكادير قد تصل خلال شهر شتنبر إلى 30 درجة مئوية، فيما تناهز درجة حرارة مياه البحر 22 درجة. وأضافت أن العديد من الفنادق توفر عروض للإقامة شاملة وتقع مباشرة على الشاطئ، وهي ظروف تعتبرها البوابة مثالية للاسترخاء. كما أوصت هوليداي تشيك بزيارة سوق أكادير والقيام برحلة إلى الصويرة التي قدمتها باعتبارها مدينة صغيرة للفنانين تتميز بأدقتها.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
9: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
5: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
10: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء، هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
5: فعالية هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت هذه المناسبة.
3: أخبار المغرب والعالم،
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة.
1: ريم راديو،
8: على ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مستمعينا، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مار القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
5: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
4: إلى ذلك، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
6: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
4: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
2: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف، وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
4: وجهويا، أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيتوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
7: السيد حيتوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له، فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا، مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
4: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة ورحاملة وسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
11: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
4: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحذيرات أممية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في الكونغو.

0: الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
1: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ويل فيلتشر أكد أن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. من جانبها أفادت منظمة الصحة العالمية بأن تفشي الناجم عن فيروس بونديبوغيو أصبح أوسع تفشي في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية والأسرع توسعا مقارنة بتفشيات إيبولا السابقة بعد امتداده إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم، بعدما كان منحصرا في البداية في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وبحسب أحدث بيانات وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 2214 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4727 حالة بمعدل وفيات يقدر بنحو 46.8% من إجمالي الإصابات.
0: نواصل جولتنا الإفريقية من زامبيا، حيث تتواصل عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الجزئية للانتخابات العامة التي جرت في 13 من غشت الجاري. النتائج في شقها الرئاسي تظهر حتى الآن تقدم الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما في وقت تراقب فيه هيئات مدنية ودولية نزاهة المسار الانتخابي لضمان احترام وإرادة الناخبين.
2: نتائج 105 دوائر من أصل 226 أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الزامبية أظهرت تقدم هيشيليما بنسبة 54.82% مقابل 43% لأبرز منافسيه برايان موندوبيلا. استمرار عملية الفرز تأتي بعد أن علقتها اللجنة مؤقتا إثر حوادث عنف استهدفت موظفين انتخابيين وسرقة أوراق اقتراع قبل أن يتم احتواء الوضع الأمني، مع التشديد على ضرورة انتظار النتائج الرسمية. الفوز بالرئاسة في زامبيا يتطلب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة، مما يجعل النتائج المتبقية حاسمة في تحديد ما إذا كان هيشيليما سيحسم السباق في الجولة الأولى. وفي سياق متصل، أعلنت ترانسبارنسي انترناشنال زامبيا شروعها في مطابقة النتائج المعلنة مع ما جمعته فرقها الميدانية، مسجلة مستوى مرتفع من التطابق بين محاضر مراكز الاقتراع والنتائج الرسمية. العملية الانتخابية التي شملت أيضا انتخابات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية واكبتها دعوات من بعثات المراقبة الدولية والإقليمية لجميع الأطراف بالتحلي بالهدوء واحترام المساطر القانونية في استحقاق استدعى أزيد من 8,700,000 ناخب مسجل في مختلف أنحاء البلاد.
0: نختم من مدغشقر. السلطات في البلاد تعتزم تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. الصحافة المحلية أوردت أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديد الإطار القانوني المنظم للاتصالات الذي يعود لسنة 2005 بهدف رفع فعالية التصدي للمخاطر السيبرانية وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد. مدغشقر قررت أيضا الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للهجمات والاحتيال الإلكتروني العابر للحدود. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
3: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مار القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
4: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسط. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
3: إلى ذلك، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
5: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
3: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
0: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينتي تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
3: وجهويا أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيطوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
1: السيد حيطوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
3: وبإقليم طاطا حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة ورحاملة وسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق معها تفاصيل.
1: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
3: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي 21 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري
6: على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم. الإمساك قد يبدو للبعض مجرد اضطراب عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون أول إنذار على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص مبكر. ومن جهة أخرى يعاني كثيرون من أمراض الشرج بصمت ويؤجلون زيارة الطبيب بسبب الخجل أو الخوف حتى تتفاقم الأعراض وتصبح رحلة العلاج أكثر تعقيدا. الإمساك وأمراض الشرج، متى يتحول التأخير في العلاج إلى خطر؟ عنوان حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة فاطمة بن حسين، أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والشرج. دكتورة مرحبا بك.
8: مرحبا بك رغدة.
7: بداية دكتورة فاطمة، متى نقول إن الشخص يعاني فعلا من إمساك مزمن وليس مجرد اضطراب مؤقت؟
8: باش نبداو كنهضروا على الامساك المزمن، ملي كيكون عندنا مجموعه ديال الاعراض اللي كتكون مستمره لواحد المده لا تقل عن 3 اشهر. ما بين هاد الاعراض اول حاجه كيكون عندنا انخفاض في عدد ديال مرات البراز في السيمانه، ما كتديباسيش 3 ديال المرات في السيمانه. ثاني حاجه كيكون عندنا صعوبه باش نديرو البراز في خروج البراز. ثالث حاجه كنحتاجو نديرو مجهود باش نديرو البراز، اولا كنحسو دائما ملي كندخلو لي تواليت بان الخروج ديالنا البراز ديالنا غير كافي، يعني ديما كنحسو بان المصران ديالنا باقي عامر. بالنسبه للامساك اللي كيكون مؤقت، هو امساك اللي تيجينا مثلا الا كنا مسافرين، الا كانوا عندنا مشاكل ديال الخدمه او لا مشاكل عائليه في سيتوياسيون دو ستريس، او الا بدلنا النظام الغذائي ديالنا.
7: نعم، ما اكثر الاسباب التي تؤدي الى الامساك المزمن؟
8: بالنسبه للاسباب اللي كتؤدي للامساك المزمن نقدروا نقسمهم في جوج ديال المجموعات. المجموعه الاولى هي المجموعه اللي مرتبطه بنمط الحياه، والمجموعه الثانيه هي الامراض او المشاكل الطبيه. بالنسبه للمشاكل اللي مرتبطه بنمط الحياه، هو قلة الألياف في النظام الغذائي ديالنا، قلة الحركة، قلة الرياضة، قلة النوم أو النوم اللي ما كيكونش كافي، وكذلك إذا كان عندنا ستريس، كان عندنا مشاكل في الدار، مشاكل في الخدمة. بالنسبة للمشاكل الطبية، الناس اللي كيكون عندهم خمود في الغدة الدرقية، الناس اللي كيكون عندهم مرض السكري، الناس اللي كبار في السن لأن كتكون حركة الأمعاء قليلة، والناس اللي كيكون عندهم مشكل في عضلات الحوض، هو يقدر يعطينا الإمساك المزمن.
7: هل يمكن يعني في بعض الأحيان أن يكون الإمساك هو علامة على مرض في القولون أو المستقيم؟
8: طبيعة الحال الإمساك هو عند أغلبية الناس كيتعصب المرض، ولكن خصنا نفرقوا بأن كاين جوج الأنواع الإمساك، كاين الإمساك اللي كنعتبروه مرض، وكاين الإمساك اللي كنعتبروه عرض. خاصة إلى جانا إمساك مفاجئ، يعني عندنا الترانزيت ديالنا مزيان، واحد النهار يجينا الإمساك، اليوم غدا اليوم غدا، مفاجئ هذا راح عرض. إلا كان عندنا في طبيعة الحال مع أعراض أخرى، ألم البطن مستمرة، نزيف شراجي، فقدان الوزن، فقر الدم، فهادو كنتعتبروا بأن عندنا إمساك ماشي مرض، ولكن إمساك عرض اللي خصنا نمشيو نشوفوا عليه الطبيب في أقرب الأجل.
7: تشخيص ولا قدام تشخيص أو زيارة الطبيب من أجل يعني باش يديرنا تشخيص واش عندنا الإمساك المزمن أو عندنا مرض القولون أو مرض المستقيم.
8: طبيعة الحال.
7: نعم دكتورة فاطمة، وهل توجد يعني فئات أكثر عرضة يعني للإمساك المزمن مثل النساء الحوامل أو كبار السن؟
8: سؤال مهم، لأن الإمساك كاين بطبيعة الحال أشخاص اللي كيقدر يكون عندهم إمساك أكثر من أشخاص واحد آخرين. أهمهم هم المرأة الحامل أو المرأة المرضعة، كيف ما قلت الناس اللي كبارين في العمر لأن حركة الأمعاء كتكون ناقصة، الناس اللي كياخدوا مثلا مسكنات الألم، اللي كياخدوا المكملات الغذائية خاصة اللي فيهم الحديد، الناس كذلك اللي عندهم خمود غدة الدرقية أو مرض السكري، دونك ولا الناس اللي ما قليلين الحركة ما كيديروش الرياضة، كيستعملوا غير لافواتور دائما ولا ديما ناعسين في الدار، هادو هما الفئات اللي يقدروا يكون عندهم إمساك مزمن أكثر.
7: نعم، دابا درنا تشخيص، هضرنا على الأعراض، شنو هما الحلول؟
8: الحلول كيف ما قلنا، إلا بغينا الحلول خصنا نشوفوا الأسباب. دونك الأسباب قلنا بأن كاينين جوج، مرتبطة بنمط الحياة أو الأسباب الطبية. الأسباب الطبية راه كنمشيو عند الطبيب هو يعطينا التريتمون، الامور غدوز مزيان. نمط الحياه حنا كنتحكموا فيه، يعني خصنا التغذيه تكون غنيه بالالياف، خصنا نعسوا على الاقل 8 ديال الساعات، وملي كنقول 8 الساعات ماشي مع 3 الصباح، وانما نعسوا مع 10 11 ديال الليل، نعسوا 8 الساعات باش يكون النوم ديالنا كافي. نديروا رياضه على الاقل 30 دقيقه ديال المشي كل نهار، ونشربوا الماء مزيان على الاقل جوج حتى ثلاثه لتر في النهار ديال الماء باش كنساعدوا القولون ديالنا انه يدير الوظيفه ديالو كما يجب.
7: الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد، دمتم في امان الله.
2: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاور فيها العافيه بلغه واضحه ونصغي الى الجسد قبل الالم. برنامج صحتك، لان صحتنا تستحق ان تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الاعاده يوم الخميس مع رغد قبوري.
6: ريم راديو
2: على ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مار القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
4: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
3: إلى ذلك، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
5: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
3: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
0: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف، وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
3: وجهويا، أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيتوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
1: السيد حيتوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له، فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا، مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
3: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة ورحاملة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد والشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
6: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
3: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري. شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ما زال بعض الأفراد عندهم اعتقاد بأن اللي كيدخن هو وحده اللي كتقاس صحته وكتدهور مع الوقت، وما كيعرفوش أنهم لما كيكونوا في فضاء فيه مدخنين فحتى هما تقدر صحتهم تعرض لأضرار بنفس الحدة وبنفس المستوى وربما أكثر من المدخنين. فالتدخين أصلا من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة وبالوفيات المبكرة، والأثار الصحية ديالو على الأفراد اللي كيستهلكوه بصورة مباشرة كتصيب حتى الأفراد المحيطين بهم من خلال التدخين السلبي. والمقصود من التدخين السلبي هو استنشاق الأفراد غير المدخنين للدخان الناتج عن احتراق منتجات التبغ سواء في البيت أو في مكان العمل أو في فضاءات عامة متعددة. وخطورة هذا السلوك كتجلى في تعرض الفرد غير المدخن لمزيج معقد من المواد الكيميائية السامة بدون ما يختار هذه المسألة هذه. لذلك التدخين السلبي قضية مهمة من قضايا الصحة العامة نظرا لتأثيره على مختلف الفئات العمرية. فالجهاز التنفسي من أكثر أجهزة الجسم تأثرا بالتدخين السلبي، لأن استنشاق دخان التبغ كيؤدي لتهيج الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والحنجرة والشعب الهوائية، ويقدر يتسبب في السعال المزمن وضيق التنفس والصفير وآلام الحلق. والتعرض المستمر للدخان يقدر يؤدي لزيادة التهابات التنفسية والتأثير في كفاءة الرئتين والوظائف ديالها. وخطورة هذه الآثار كتضاعف عند الأفراد المصابين بأمراض تنفسية مزمنة بحال الربو والحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، لأن تعرض للدخان التبغ المتواصل في داخل الأسرة لما تيكون واحد أو جوج من أفرادها كيدخنوا يمكن يؤدي هذا السلوك لتفاقم الأعراض اللي كيخلفها التدخين السلبي وتزاد نوبات الربو والحاجة للتدخل الطبي. كما أن التعرض المزمن للتدخين السلبي كيرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة عند غير المدخنين، وهذا كيأكد أن عدم تدخين الفرد بنفسه لا يعني بالضرورة عدم تعرضه للمخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ. فأضرار التدخين السلبي كتقيس الجهاز التنفسي مباشرة والجهاز القلبي الوعائي، لأن المواد السامة الموجودة في الدخان كتأثر على وظائف القلب وكتساهم في زيادة الالتهابات واضطراب وظيفة بطانة الأوعية الدموية. والتعرض المتكرر للدخان كيرفع من خطر الإصابة بكل هذه الأمراض وأيضا بالسكتة الدماغية. لذلك تواجد المدخنين في الأماكن المغلقة كيمثل خطر صحي كبير على الأفراد المتواجدين فيها، ومن هنا كتجي ضرورة منع التدخين بتاتا داخل البيوت اللي طبعا ما كتخضعش القوانين ومذكرات بحال مقرات العمل والأماكن العامة المغلقة باعتبارها إجراء وقائي لحماية صحة المجتمع. لأن في الأسرة لما كيدخل الأب ما كيقدروش باقي أفراد الأسرة يعترضوا عليه، خاصه هو يفهم بأن هذا السلوك غير صحي وغيضر الزوجة والأبناء أي الأسرة اللي خاص يحافظ عليها وعلى الصحة ديالها. والأطفال من أكثر الفئات اللي كتتعرض لأضرار التدخين السلبي نظرا لعدم قدرتهم على التحكم في البيئة المحيطة بهم. بالإضافة لهذا الأمر الأجهزة التنفسية والمناعية كتكون مازال في مراحل النمو، ويقدر يرتبط التعرض للدخان عندهم بزيادة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي بحال التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وكاين احتمال كبير بالإصابة بالربو أو تفاقم أعراضه عند الأطفال اللي مصابين به. فالبيت من أهم البيئات اللي يقدروا يتعرضوا فيها الأطفال للتدخين السلبي، لذلك من واجب أي فرد في الأسرة يمتنع على التدخين فيه وأيضا في السيارة، وهذا الأمر كيمثل خطوة أساسية في حماية الأطفال من المخاطر دياله. والتدخين السلبي عنده أيضا تداعيات صحية على المرأة الحامل وعلى الجنين، لأنه كيعرضهم للمواد السامة الموجودة في دخان التبغ، وهذا السلوك يقدر يزيد من احتمال حدوث مضاعفات على نمو الجنين وعلى صحته. وعلى هذا الأساس كيوصيو المتخصصين في الصحة العامة كإجراء وقائي على تواجد الحامل في بيئة خالية من دخان التبغ، وخاصة تحظى باهتمام الأسرة لتفادي العديد من المشاكل والمعاناة الصحية مستقبلا، واللي يقدر يكون التدخين السلبي سبب رئيسي فيها. وتعرض الفرد المتكرر للتدخين السلبي في البيئة المحيطة يمكن تكون عنده آثار نفسية واجتماعية غير مباشرة، لأن عادة التدخين داخل الأسرة غالبا كيخلق بيئة صحية غير ملائمة، فالأطفال والمراهقين كيعتبروه سلوك عادي، خصوصا من اللي كيكون أحد الوالدين أو المقربين كيدخنوا، ويقدر المراهق يجربوا مرة جوج حتى كيصبح منهم. فالتدخين عموما سلوك غير مقبول، وإذا كان سلبي فهنا كيتعدى حدود المسؤولية الفردية، وكيصبح قضية كتطلب تدخلات على مستوى المجتمع ومؤسسات الدولة. واليوم المغرب قطع أشواط هامة في مكافحة هذا التدخين من خلال وضع قوانين كتمنعه في الأماكن العامة المغلقة وفي وسائل النقل وأماكن العمل للحد من التعرض غير الطوعي لدخان التبغ، لأن مكافحة التدخين السلبي ماشي فقط من أجل الوقاية من الأمراض، ولكن أيضا لتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مار القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
4: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
3: إلى ذلك، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد مكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
3: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
0: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال والمقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف، وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعملية الجماعية. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
3: وجهويا أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيطوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
1: السيد حيطوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له، فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا، مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
3: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحاملة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
6: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
3: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: الخبر من المصدر
11: تم الاحتفاء بمونتريال بالغنى والتنوع الثقافي المغربي بمناسبة الدورة 16 لمهرجان أوريون تاليس، وهو موعد فني يجمع سنويا ممثلين عن عدد من البلدان ويتيح للجمهور تجربة غامرة للتعرف على تقاليد الشرق وتعبيراته الثقافية. تم تسليط الضوء خلال هذه التظاهرة التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى كندا سوريا العثمانية على مختلف أوجه التراث الثقافي للمملكة من موسيقى وحرف تقليدية وثقاليد وأزياء وإيقاعات ومهارات ومنتجات محلية. وشكلت المشاركة المغربية المنظمة تحت شعار المغرب نكهات وألوان وثروات مناسبة لإبراز الهوية التعددية للمملكة باعتبارها مهد حضارة عريقة تشكلت عبر آلاف السنين وصاغتها تنوعات روافذها ومكوناتها الثقافية. وعلى امتداد هذه الفعالية تمكن جمهور مونتريال من اكتشاف جوانب متعددة من التراث المغربي والمشاركة في أنشطة مختلفة، من بينها ورشة الإيقاعات والآلات المغربية وصناعة سوار الصداقة، بالإضافة لأنشطة مخصصة للمنتجات المجالية والتقاليد الأقل.

0: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أصدل الستار على فعاليات دورة الثامنة لمهرجان مغاربة العالم التي نظمت من 11 إلى 14 غشت الجاري بإملشيل بمشاركة أزيد من 100 مشاركة ومشارك، من بينهم مسؤولون عن جمعيات قدموا من المغرب ومن 8 بلدان هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا، إلى جانب ممثلين عن الجماعات الترابية. هذه المبادرة التي نظمتها جمعية أخيام وجمعية التضامن والتبادل شمال جنوب ومنصة دعم المبادرات التضامنية لمغاربة العالم بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في مسار تنمية المملكة وإرساء علاقة هيكلية متواصلة مع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ومواكبة مبادراتها. وأكد بلاغ مجلس الجالية المغربية بالخارج وجمعيات لمغاربة العالم أن هذه المبادرة تشجع إرساء جيل جديد من التنمية الترابية المندمجة يقوم على مراعاة الخصوصيات المحلية وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق التقائية تدخلات مختلف الفاعلين. وفي هذا السياق أكد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج أن تجربة إملشيل تبين أن مساهمة مغاربة العالم تتجاوز التحويلات المالية والاستثمار لتشمل أيضا الكفاءات وشبكات العلاقات والخبرات العلمية والانخراط الجمعوي في تنمية مجالاتهم الأصلية. وقال السيد اليزمي يتمثل رهان السياسات العمومية في بناء شراكات فاعلة مع هذه الكفاءات والمبادرات بما يخدم تنمية المجالات الترابية، وهذا هو جوهر الدينامية التي نواكبها هنا منذ عدة سنوات. من جهته أكد حسين أوزاني رئيس جمعية أخيام أن التنمية المستدامة لأي مجال ترابي تبنى مع ساكنته، موضحا أن إملشيل تزخر بموارد بشرية وطبيعية وثقافية مهمة. وأضاف أن المهرجان يتيح ربط المبادرات المحلية بالكفاءات والمؤسسات والشركاء بما يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب والنساء والتعاونيات بالمنطقة. من جانبه أبرز الحومغرين رئيس جمعية التضامن والتبادل شمال جنوب أن مغاربة العالم قادرون على أن يشكلوا جسورا حقيقية بين المجالات الترابية والمؤسسات والتجارب المختلفة، كما أن معرفتهم بفضاءات متعددة يمكن توظيفها في بناء أشكال من التعاون الملموس والمتوازن والمستدام لفائدة
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا
0: ريم راديو.
1: على ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا

0: تدابئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
1: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
0: إلى ذلك أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
2: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
0: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
3: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال والمقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعملية الجماعية. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي، مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
0: وجهويا، أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيتوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
4: السيد حيتوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له، فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا، مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
0: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحاملة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
5: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
0: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي 21 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الدورة 3 للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
7: المهرجان هذه السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
1: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
8: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء، هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
1: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. صحتك.
9: ساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: الخبر من المصدر
11: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
12: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
11: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ.
10: شبكة مراسلين تصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية ولا سيما عمله الاستباقي وتتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: مستمعينا، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مار القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
1: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
0: إلى ذلك أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
2: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
0: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
3: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال والمقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينتي تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي، مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
0: وجهويا، أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيطوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
4: السيد حيطوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له، فإن القانون رقم 5924 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا، مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
0: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحاملة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد والشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
5: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
0: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي 21 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين
13: ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا وسهلا بكم في جديد حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. أكادير ضمن 10 وجهات موصى بها لقضاء عطلة في شتربير حسب بوابة سياحية بألمانيا. إيملشيل 2026 مغاربة العالم في صلب دينامية التنمية الترابية. الدورة 3 للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجلية للريف بمدينة إمزورن. وفي التفاصيل، اختيرت مدينة أكادير ضمن 10 وجهات سياحية للاستمتاع بالشمس والسباحة خلال شهر شتنبر وفق تصنيف عدته البوابة السياحية الألمانية هوليداي تشيك. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
2: البوابة أبرزت أن هذه الوجهات التي يمكن الوصول إليها في غضون ساعات قليلة بالطائرة تتميز خلال شهر شتنبر بشواطئ أقل اكتظاظا مقارنة بالأشهر السابقة وطقس مستقر، فضلا عن مياه بحر دافئة بفعل حرارة فصل الصيف. واعتبرت هوليداي تشيك أن المغرب يشكل وجهة مناسبة للراغبين في الاستمتاع بأشعة الشمس خلال شهر شتنبر، مسلطة الضوء على المناخ الجاف للساحل الأطلسي بمنطقة أجدير وشواطئها الرملية الواسعة وأجوائها الشرقية. وأشارت إلى أن درجات الحرارة في أجدير قد تصل خلال شهر شتنبر إلى 30 درجة مئوية، فيما تناهز درجة حرارة مياه البحر 22 درجة. وأضافت أن العديد من الفنادق توفر عروضا للإقامة شاملة وتقع مباشرة على الشاطئ، وهي ظروف تعتبرها البوابة مثالية للاسترخاء. كما أوصت هوليداي تشيك بزيارة سوق أجدير والقيام برحلة إلى الصويرة التي قدمتها باعتبارها مدينة صغيرة للفنانين تتميز بأزقتها البيضاء والزرقاء.
14: أسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان مغاربة العالم التي نظمت من 11 إلى 14 من غشت الجاري بإملشيل بمشاركة أزيد من 100 مشاركة ومشارك، من بينهم مسؤولون عن جمعيات قادموا من المغرب ومن 8 بلدان هي إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا والنرويج وكندا، إلى جانب ممثلين عن الجماعات الترابية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: هذه المبادرة التي نظمتها جمعية أخيام وجمعية التضامن والتبادل شمال جنوب ومنصة دعم المبادرات التضامنية لمغاربة العالم بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج تندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في مسار تنمية المملكة وإرساء علاقة هيكلية ومتواصلة مع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ومواكبة مبادراتها. وأكد بلاغ مشترك لمجلس الجالية المغربية بالخارج وجمعيات لمغاربة العالم أن هذه المبادرة تشجع إرساء جيل جديد من التنمية الترابية المندمجة يقوم على مراعاة الخصوصيات المحلية وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق التقائية تدخلات مختلف الفاعلين. وفي هذا السياق أكد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج أن تجربة إملشيل تبين أن مساهمة مغاربة العالم تتجاوز التحويلات المالية والاستثمار لتشمل أيضا الكفاءات وشبكات العلاقات والخبرات العلمية والانخراط الجمعوي في تنمية مجالاتهم الأصلية.
14: تحتفي الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن بالموروثية الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. التفاصيل في التقرير التالي.
1: الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
7: المهرجان هذا السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات ديالو حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
1: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.

0: وبهذا خبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مستمعينا، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مار القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
5: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
4: إلى ذلك، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
6: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
4: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
3: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشتًا الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشتًا تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
4: وجهويا أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيتوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
7: السيد حيتوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له فإن القانون رقم 5924 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
4: وبإقليم طاطا حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة ورحامنة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
7: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنة السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
4: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في

0: مواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: اختيرت غدير ضمن 10 وجهات سياحية للاستمتاع بالشمس والسباحة خلال شهر شتنبر وفق تصنيف أعدته البوابة السياحية الألمانية هوليداي تشيك. البوابة أبرزت أن هذه الوجهات التي يمكن الوصول إليها في غضون ساعات قليلة بالطائرة تتميز خلال شهر شتنبر بشواطئ أقل اكتظاظا مقارنة بالأشهر السابقة وطقس مستقر فضلا عن مياه بحر دافئة بفعل حرارة فصل الصيف. واعتبرت هوليداي تشيك أن المغرب يشكل وجهة مناسبة للراغبين في الاستمتاع بأشعة الشمس خلال شهر شتنبر، مسلطة الضوء على المناخ الجاف للساحل الأطلسي بمنطقة أغادير وشواطئها الرملية الواسعة وأجوائها الشرقية. وأشارت إلى أن درجات الحرارة في أغادير قد تصل خلال شهر شتنبر إلى 30 درجة مئوية، فيما تناهز درجة حرارة مياه البحر 22 درجة. وأضافت أن العديد من الفنادق توفر عروض للإقامة شاملة وتقع مباشرة على الشاطئ، وهي ظروف تعتبرها البوابة مثالية للاسترخاء. كما أوصت هوليداي تشيك بزيارة سوق أغادير والقيام برحلة إلى الصويرة التي قدمتها باعتبارها مدينة صغيرة للفنانين تتميز بأزقتها البيضاء والزرقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ.
3: سياسة
0: على ريم راديو،
3: اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: مستمعينا، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مار القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
6: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
5: إلى ذلك أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها

0: المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. الياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد مكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
0: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
2: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشتًا الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال والمقدسيون بصخيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف، وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين المتطوعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
0: وجهويا أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيتوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
3: السيد حيتوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له فإن القانون رقم 5924 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
0: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة ورحاملة وسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
4: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
0: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. توج المنتخب الكاميروني لكرة القدم للسيدات بلقب كأس أمم إفريقيا عقب فوزه على نظيره المالاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط. جدير بالذكر أن المنتخب المغربي للسيدات ضمن تأهله إلى نهائية كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل بعد بلوغه الدور نصف نهائي من المسابقة القارية. وبهذه المباراة تسدل الستار على كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي جرت أطوار بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى 16 غشت 2026 بمشاركة 16 منتخبا. يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يوم الأحد 23 والثلاثاء 25 غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. إلى أخبار الكرة الصفراء، حيث أقصي لاعب كرة المضرب نوفاك جوكوفيتش في مباراته الأولى في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب بعد خسارته بواقع 6-2 و6-4 و6-4 أمام الأرجنتيني تياغو أوغوستين تيرانتي في المباراة التي جمعتهما يوم السبت. وسأل السربي جوكوفيتش البالغ من العمر 39 عاما بشكل مثالي اللقاء قبل أن تظهر عليه تدريجيا إشارات إعياء واضحة، إذ انعكست حرارة سينسيناتي التي سجلت 29 درجة مئوية ورطوبة وصلت إلى 72%. 100% على أداء الحائز على 24 بطولة جراند سلام في المجموعة الثانية. وتأهلت المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا للدور الثالث من دورة سينسيناتي للألف نقطة للسيدات في كرة المضرب بفوزها يوم الأحد على الأسترالية تاليا جيبسون 6-2 و7-6. وتسعى سابالينكا المتوجة بلقب سينسيناتي 2024 إلى الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث تطمح إلى إحراز أول قبلها في البطولة الأربع الكبرى هذا العام. ختاما، عين الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم البلجيكي سيباستيان بوكونيولي مدربا جديدا للمنتخب الوطني. ووقع المدرب البلجيكي البالغ من العمر 39 عاما عقدا لمدة عامين، وسيقود المنتخب الاسكتلندي المصنف 42 عالميا في النسخة المقبلة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية التي تنطلق في شتنبر المقبل. ويخلف بوكونيولي، وهو المدرب السابق لموناكو الفرنسي، كلارك الذي استقال من منصبه في يوليوز الماضي عقب خروج اسكتلندا من دور المجموعات لكأس العالم 2026. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
7: أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. وقال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي وتتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: مستمعينا، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مار القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز تدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
7: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي وتتبعه تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
0: إلى ذلك أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. ليسب الرجاء في المتابعة.
1: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
0: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
2: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمقدسيين المشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينتي تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
0: وجهويا أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيطوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
3: السيد حيطوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
0: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
4: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
0: وفي المشهد الدولي تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي 21 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ما زال بعض الأفراد عندهم اعتقاد بأن اللي كيدخن هو وحده اللي كتقاس صحته وكتدهور مع الوقت، وما كيعرفوش أنهم لما كيكونوا في فضاء فيه مدخنين فحتى هما تقدر صحتهم تعرض لأضرار بنفس الحدة وبنفس المستوى وربما أكثر من المدخنين. فالتدخين أصلا من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة وبالوفيات المبكرة، والأثار الصحية ديالو على الأفراد اللي كيستهلكوا بصورة مباشرة كتصيب حتى الأفراد المحيطين بهم من خلال التدخين السلبي. والمقصود من التدخين السلبي هو استنشاق الأفراد غير المدخنين للدخان الناتج عن احتراق منتجات التبغ، سواء في البيت أو في مكان العمل أو في فضاءات عامة متعددة. وخطورة هذا السلوك كتجلى في تعرض الفرد غير المدخن لمزيج معقد من المواد الكيميائية السامة بدون ما يختار هذه المسألة هذه. لذلك التدخين السلبي قضية مهمة من قضايا الصحة العامة نظرا لتأثيره على مختلف الفئات العمرية. فالجهاز التنفسي من أكثر أجهزة الجسم تأثرا بالتدخين السلبي، لأن استنشاق دخان التبغ كيؤدي لتهيج الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والحنجرة والشعب الهوائية، ويقدر يتسبب في السعال المزمن وضيق التنفس والصفير وآلام الحلق. والتعرض المستمر للدخان يقدر يؤدي لزيادة التهابات التنفسية والتأثير في كفاءة الرئتين والوظائف ديالها. وخطورة هذه الآثار كتضاعف عند الأفراد المصابين بأمراض تنفسية مزمنة بحال الربو والحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، لأن تعرض لدخان التبغ المتواصل في داخل الأسرة لما تيكون واحد أو جوج من أفرادها كيدخنوا. يمكن يؤدي هذا السلوك لتفاقم الأعراض اللي كيخلف هذا التدخين السلبي وتزاد نوبات الربو والحاجة للتدخل الطبي. كما أن التعرض المزمن للتدخين السلبي كيرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة عند غير المدخنين، وهذا كيأكد أن عدم تدخين الفرد بنفسه لا يعني بالضرورة عدم تعرضه للمخاطر الصحية المرتبطة بالتبخ. فأضرار التدخين السلبي كتقيس الجهاز التنفسي مباشرة والجهاز القلبي الوعائي، لأن المواد السامة الموجودة في الدخان كتأثر على وظائف القلب وكتساهم في زيادة الالتهابات واضطراب وظيفة بطانة الأوعية الدموية. والتعرض المتكرر للدخان كيرفع من خطر الإصابة بكل هذه الأمراض وأيضا بالسكتة الدماغية. لذلك تواجد المدخنين في الأماكن المغلقة كيمثل خطر صحي كبير على الأفراد المتواجدين فيها، ومن هنا كتجي ضرورة منع التدخين بتاتا داخل البيوت اللي طبعا ما كتخضعش القوانين ومذكرات بحال مقرات العمل والأماكن العامة المغلقة باعتبارها إجراء وقائي لحماية صحة المجتمع. لأن في الأسرة لما كيدخل الأب ما كيقدروش باقي أفراد الأسرة يعترضوا عليه، خاصه هو يفهم بأن هذا السلوك غير صحي وغيضر الزوجة والأبناء، أي الأسرة اللي خاص يحافظ عليها وعلى الصحة ديالها. والأطفال من أكثر الفئات اللي كتتعرض لأضرار التدخين السلبي نظرا لعدم قدرتهم على التحكم في البيئة المحيطة بهم. بالإضافة لهذا الأمر، الأجهزة التنفسية والمناعية كتكون مازال في مراحل النمو، ويقدر يرتبط التعرض للدخان عندهم بزيادة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي بحال التهاب الشعاب الهوائية والالتهاب الرئوي، وكاين احتمال كبير بالإصابة بالربو أو تفاقم أعراضه عند الأطفال اللي مصابين به. فالبيت من أهم البيئات اللي يقدروا يتعرضوا فيها الأطفال للتدخين السلبي، لذلك من واجب أي فرد في الأسرة يمتنع على التدخين فيه وأيضا في السيارة، وهذا الأمر كيمثل خطوة أساسية في حماية الأطفال من المخاطر دياله. والتدخين السلبي عنده أيضا تداعيات صحية على المرأة الحامل وعلى الجنين، لأنه كيعرضهم للمواد السامة الموجودة في دخان التبغ، وهذا السلوك يقدر يزيد من احتمال حدوث مضاعفات على نمو الجنين وعلى صحته. وعلى هذا الأساس كيوصيو المتخصصين في الصحة العامة كإجراء وقائي على تواجد الحامل في بيئة خالية من دخان التبغ، وخاصة تحظى باهتمام الأسرة لتفادي العديد من المشاكل والمعاناة الصحية مستقبلا واللي يقدر يكون التدخين السلبي سبب رئيسي فيها. وتعرض الفرد المتكرر للتدخين السلبي في البيئة المحيطة يمكن تكون عنده آثار نفسية واجتماعية غير مباشرة، لأن عادة التدخين داخل الأسرة غالبا كيخلق بيئة صحية غير ملائمة، فالأطفال والمراهقين كيعتبروه سلوك عادي، خصوصا من اللي كيكون أحد الوالدين أو المقربين كيدخنوا، ويقدر المراهق يجربوا مرة جوج حتى كيصبح منهم. فالتدخين عموما سلوك غير مقبول، وإذا كان سلبي فهنا كيتعدى حدود المسؤولية الفردية وكيصبح قضية كتطلب تدخلات على مستوى المجتمع ومؤسسات الدولة. واليوم المغرب قطع أشواط هامة في مكافحة هذا التدخين من خلال وضع قوانين كتمنعه في الأماكن العامة المغلقة وفي وسائل النقل وأماكن العمل للحد من تعرض غير طوعي لدخان التبغ، لأن مكافحة التدخين السلبي ماشي فقط من أجل الوقاية من الأمراض، ولكن أيضا لتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
2: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
1: إلى ذلك، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
3: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
1: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
4: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصخيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
1: وجهويا أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيتوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
5: السيد حيتوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
1: وبإقليم طاطا حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة ورحاملة وسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
5: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة للتطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 16 درجة و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: وفي المشهد الدولي تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي وذلك يومي 21 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: في طوغو قانون جديد لتعزيز تدبير المناطق المحمية، في موزمبيق 52 إقليما مهددا بخطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيو، والبرتغال تعبئ مئات العناصر الإطفاء لإخماد 4 حرائق بشمال البلاد. البداية من توغو التي عززت منظومتها لحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من خلال مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على قانون جديد ينظم إحداث وتدبير المناطق المحمية. بحسب السلطات التوغولية يهدف هذا النص إلى الحفاظ على الأنواع والنظم الإيكولوجية والحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. على الصعيد الاقتصادي، من شأن مشروع القانون أن يساهم في تطوير السياحة الإيكولوجية وإحداث فرص الشغل وتعبئة التمويلات، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، ولا سيما من خلال إحداث المكتب الوطني للمناطق المحمية وتعزيز آليات المراقبة والحماية. القانون الجديد يرم على الصعيد الاجتماعي تعزيز إشراك المجتمعات المحلية المجاورة وضمان مشاركتها في تدبير المناطق المحمية. في موزمبيق، حذرت الحكومة من تعرض 52 إقليما لمخاطر متفاوتة من الجفاف خلال موسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو. يأتي هذا التحذير في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط موزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. وتثير هذه الظروف مخاوف خاصة بشأن الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي، بالنظر إلى اعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة المطرية، فضلا عن احتمال انعكاس نقص المياه على الثروة الحيوانية وموارد الأسر القروية. في البرتغال، تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. بحسب الهيئة

0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي.
1: أخبار الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي للثقافة والتراث بإمزورن تحتفي بالموروث الثقافي والمنتجات المجالية المحلية للريف. حفل افتتاح هذه التظاهرة تميز بتدشين فضاء ضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تتراوح بين الصناعة التقليدية والحلويات المحلية.
2: المهرجان هذا السنة جاء كعادته بالتنوع، تنوع الفقرات دياله، حيث المعرض ديال المنتوجات المحلية والمنتوجات الوطنية، وأيضا كاين سهرات فنية، أنشطة الأطفال.
1: كما عاشت ساحة المسيرة الخضراء على إيقاع عروض موسيقية مستوحاة من رصيد فن الغيطة، ما أضفى على الأمسية الافتتاحية أجواء احتفالية تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
3: كاين زيارات الى المواقع الاثريه، المواقع الاثريه اللي هو قلعه طوريس، اللي غادي يكون معنا خبراء. هاد الخبراء هادو اللي غادي نتعرفوا بالتراث ديال الثقافه الريفيه.
1: فعاليات هذه الدورة تتواصل وسط إقبال جماهيري لافت، حيث توافد الزوار على مختلف الأروقة المقامة بمحيط فضاء معرض المنتوجات المجالية وتحت الخيام البيضاء التي نصبت بها
4: المغربية. ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: مستمعينا، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بقراءة في أبرز العناوين. المغرب شريك لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط، يؤكد خبير جيوسياسي. أطفال القدس المشاركون في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يختتمون المرحلة الأولى بزيارة مدينة الدار البيضاء. ودوليا، تعبئة أكثر من 750 عنصرا لإخماد 4 حرائق بشمال البرتغال وتعزيز التدخل الجوي. أكد الخبير الجيوسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن المغرب يعد شريكا لا غنى عنه من أجل تدبير مستدام للهجرة غير النظامية في المتوسط. نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
1: قال السيد دي فريتاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب يحتل موقعا بالغ الأهمية في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن المملكة تشكل أيضا حلقة وصل استراتيجية حقيقية بين ضفتي الحوض المتوسطي. وأوضح الخبير البرازيلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيما عمله الاستباقي تتبعه المستمر لتحركات الهجرة وتعاونه العملياتي مع إسبانيا، تؤكد أنه لا يمكن إرساء سياسة أوروبية مستدامة في مجال الهجرة بغرب المتوسط دون شراكة متينة مع المملكة.
5: إلى ذلك، أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. لياس أبو رجاء في المتابعة.
6: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا

0: ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد مكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
1: وفي خبر آخر، قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الأحد بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. إسماعيل المالكي معه التفاصيل.
2: تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
1: وجهويا أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس علي حيطوف أن التوقيت الميسر يمثل منظومة جديدة تمكن الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف أو مواصلة تعليمهم العالي مع ممارستهم لأنشطتهم المهنية، وهو نهج جديد لتوسيع نطاق الالتحاق بالجامعة. نتابع معك حفص الحجام.
3: السيد أحيطوف أكد أن التكوين الجامعي وفق التوقيت الميسر لا ينبغي فهمه على أنه إنقاص من قيمة التعليم الجامعي أو شكل من أشكال خصوصة التعليم العالي العمومي، بل هو تنظيم مختلف لتدبير زمن الدراسة يتيح توسيع نطاق الالتحاق بالبرامج الجامعية للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم اتباع أساليب التكوين التقليدية. ووفقا له، فإن القانون رقم 59/24 الذي اعتمده البرلمان في مطلع عام 2026 يفتح آفاقا جديدة من خلال السماح بإدراج التكوين المستمر في إطار جامعي أكثر تنظيما وتأطيرا، مع إمكانية الحصول على شهادات جامعية معترف بها.
1: وبإقليم طاطا، حيث تواصل منطقة فومازكيد ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الصاعدة بجهة سوس ماسا بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية تجعل منها بوابة نحو الصحراء الكبرى ونقطة انطلاق مفضلة للرحلات الاستكشافية والسياحية الصحراوية. أما في توقعات أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة ورحاملة وسايس والجنوب الشرقي للبلاد والشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وفاء الحلاق مع تفاصيل.
4: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حر بالكل من المنطقة الشرقية سهول تدلى ورحمنا السيس الجنوب الشرقي للبلاد وشرق جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة بقدرة مطرية جد خفيفة أو بكثل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي منطقة سوس والشمالي الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 درجة و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: وفي المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفاء اليوم الاثنين جهودها للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البرتغال بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات الإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. وأفادت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية بأن الحرائق ترتكز في كل من أقاليم براغانسا وبورتو. دائما في الشأن الدولي، تعتزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وقررت مدغشقر في هذا الصدد الانضمام إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وايكو، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي وحكامته. كما تعتزم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية المعروفة باتفاقية هانوي، بما يعزز تعاونها الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفضاء الرقمي. نختم نشرتنا بالورقة الرياضية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين ضد نظيره السعودي، وذلك يومي الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت الجاري بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وتدخل هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: الخبر من المصدر ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم. الإمساك قد يبدو للبعض مجرد اضطراب عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون أول إنذار على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص مبكر. ومن جهة أخرى يعاني كثيرون من أمراض الشرج بصمت ويؤجلون زيارة الطبيب بسبب الخجل أو الخوف حتى تتفاقم الأعراض وتصبح رحلة العلاج أكثر تعقيدا. الإمساك وأمراض الشرج، متى يتحول التأخير في العلاج إلى خطر؟ عنوان حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة فاطمة بن حسين، أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والشرج. دكتورة مرحبا بك.
7: مرحبا بك رغدة.
6: بداية دكتورة فاطمة، متى نقول إن الشخص يعاني فعلا من إمساك مزمن وليس مجرد اضطراب مؤقت؟
7: باش نبداو كنهضروا على الإمساك المزمن، ملي كيكون عندنا مجموعة ديال الأعراض اللي كتكون مستمرة لواحد المدة لا تقل عن 3 أشهر. ما بين هاد الأعراض، أول حاجة كيكون عندنا انخفاض في عدد ديال مرات البراز في السيمانة، ما كتديباسيش 3 ديال المرات في السيمانة. ثاني حاجة كيكون عندنا صعوبة باش نديرو البراز في خروج البراز. ثالث حاجة كنحتاجو نديرو مجهود باش نديرو البراز، أو لا كنحسو دائما ملي كندخلو لطواليت بأن الخروج ديالنا البراز ديالنا غير كافي، يعني ما كنحسو بأن المصران ديالنا باقي عامر. بالنسبة للإمساك اللي كيكون مؤقت، هو إمساك اللي تيجينا مثلا لو كنا مسافرين، إلا كانوا عندنا مشاكل ديال الخدمة أو مشاكل عائلية في سيتواسيون دو ستريس، أو إلا بدنا النظام الغذائي ديالنا.
6: نعم، ما أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك المزمن؟
7: بالنسبة للأسباب اللي كتؤدي للإمساك المزمن، قدروا نقسمهم في جوج ديال المجموعات. المجموعة الأولى هي المجموعة اللي مرتبطة بنمط الحياة، المجموعة الثانية هي الأمراض أو المشاكل الطبية. بالنسبة للمشاكل اللي مرتبطة بنمط الحياة، هو قلة الألياف في النظام الغذائي ديالنا، قلة الحركة، قلة الرياضة، قلة النوم أو النوم اللي ما كيكونش كافي، وكذلك إذا كان عندنا ستريس، كان عندنا مشاكل في الدار، مشاكل في الخدمة. بالنسبة للمشاكل الطبية، الناس اللي كيكون عندهم خمود في الغدة الدرقية، الناس اللي كيكون عندهم مرض السكري، الناس اللي كبار في السن لأن كتكون حركة الأمعاء قليلة، والناس اللي كيكون عندهم مشكل في عضلات الحوض، تهوت يقدر يعطينا الإمساك المزمن.
6: هل يمكن يعني في بعض الأحيان أن يكون الإمساك هو علامة على مرض في القولون أو المستقيم؟
7: طبيعة الحال الإمساك هو عند أغلبية الناس كيتعتبر مرض، ولكن خصنا نفرقوا بأن كاين جوج الأنواع ديال الإمساك. كاين الإمساك اللي كنعتبروه مرض، وكاين الإمساك اللي كنعتبروه عرض، خاصة إلا جانا إمساك مفاجئ، يعني عندنا الترانزيت ديالنا مزيان، واحد النهار يجينا الإمساك، اليوم غدا اليوم غدا، مفاجئ هذا راح عرض. إذا كان عندنا في طبيعة الحال مع أعراض أخرى، ألم البطن مستمرة، نزيف شراجي، فقدان الوزن، فقر الدم، فهادو كنتعتبروا بأن عندنا إمساك ماشي مرض ولكن إمساك عرض اللي خصنا نمشيو نشوفوا عليه الطبيب في أقرب الأجل.
8: تشخيص ولا ودم تشخيص أو زيارة الطبيب من أجل يعني باش يدير لنا تشخيص واش عندنا الإمساك المزمن أو عندنا مرض القولون أو مرض المستقيم.
7: طبيعة الحال.
8: نعم دكتورة فاطمة، وهل توجد يعني فئات أكثر عرضة يعني للإمساك المزمن مثل النساء الحوامل أو كبار السن أو
7: سؤال مهم، لأن الإمساك كاين بطبيعة الحال أشخاص اللي كيقدر يكون عندهم إمساك أكثر من أشخاص وحدة أخرين. أهمهم هم المرأة الحامل أو المرأة المرضعة، كيف ما قلت الناس اللي كبارين في العمر لأن حركة الأمعاء كتكون ناقصة، الناس اللي كياخدوا مثلا مسكنات الألم، اللي كياخدوا المكملات الغذائية خاصة اللي فيهم الحديد، الناس كذلك اللي عندهم خمود غدة الدرقية أو مرض السكري، دونك ولا الناس اللي ما قليلي الحركة ما كيديروش الرياضة، كيستعملوا غير لافواتور دائما ولا ديما ناعسين في الدار، هادو هما الفئات اللي يقدروا يكون عندهم إمساك مزمن أكثر.
8: نعم دابا درنا تشخيص، هضرنا على الأعراض، شنو هما الحلول؟
7: الحلول كيف ما قلنا إلا بغينا الحلول خصنا نشوفوا الأسباب، دونك الأسباب قلنا بأن كاينين جوج مرتبطة بنمط الحياة أو الأسباب طبية. الأسباب طبية راه كنمشيو عند الطبيب هو يعطينا التريتمون والامور غدوز مزيان. نمط الحياه حنا كنتحكموا فيه، يعني خصنا التغذيه تكون غنيه بالالياف، خصنا نعسوا على الاقل 8 ديال الساعات، ومني كنقول 8 ساعات ماشي مع 3 الصباح وانما نعسوا مع 10 11 ديال الليل، نعسوا 8 ساعات باش يكون النوم ديالنا كافي، نديروا رياضه على الاقل 30 دقيقه ديال المشي كل نهار، ونشربوا الماء مزيان على الاقل 2 حتى 3 لتر في النهار ديال الماء باش كنساعدوا القولون ديالنا انه يدير الوظيفه ديالو كما يجب.
8: الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد، دمتم في امان الله.
5: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ.

0: وهنا شعري صار يرثل.
1: فدعيني في موتي وحدي، فأنا والغربة لا مفصل. ما دام الوطن بلا شيء فالموت على شيء.

أحد يحن إلى جرحه، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي. تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. الإمساك قد يبدو للبعض مجرد اضطراب عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون أول إنذار على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص مبكر. ومن جهة أخرى، يعاني كثيرون من أمراض الشرج بصمت ويؤجلون زيارة الطبيب بسبب الخجل أو الخوف، حتى تتفاقم الأعراض وتصبح رحلة العلاج أكثر تعقيداً. الإمساك وأمراض الشرج، متى يتحول التأخير في العلاج إلى خطر؟ عنوان حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة فاطمة بن حسين، أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والشرج. دكتورة مرحبا بك.
2: مرحبا بك رغدة.
1: بداية دكتورة فاطمة، متى نقول إن الشخص يعاني فعلا من إمساك مزمن وليس مجرد اضطراب مؤقت؟
2: باش نبداو كنهضروا على الإمساك المزمن، ملي كيكون عندنا مجموعة ديال الأعراض اللي كتكون مستمرة لواحد المدة لا تقل عن 3 أشهر. ما بين هاد الأعراض، أول حاجة كيكون عندنا انخفاض في عدد ديال مرات البراز في السيمانة، ما كتديباسيش 3 ديال المرات في السيمانة. ثاني حاجة كيكون عندنا صعوبة باش نديرو البراز، في خروج البراز. ثالث حاجة كنحتاجو نديرو مجهود باش نديرو البراز، أو لا كنحسو دائما ملي كندخلو لتواليت بأن الخروج ديالنا البراز ديالنا غير كافيين، ديما كنحسو بأن المصران ديالنا باقي عامر. بالنسبة للإمساك اللي كيكون مؤقت، هو إمساك اللي تيجينا مثلا لو كنا مسافرين، إلا كانوا عندنا مشاكل ديال الخدمة أو مشاكل عائلية في سيتواسيون دو ستريس، أو إلا بدنا النظام الغذائي ديالنا.
1: نعم، ما أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك المزمن؟
2: بالنسبة للأسباب اللي كتؤدي للإمساك المزمن، نقدروا نقسمهم في 2 ديال المجموعات. المجموعة الأولى هي المجموعة اللي مرتبطة بنمط الحياة، المجموعة الثانية هي الأمراض أو المشاكل الطبية. بالنسبة للمشاكل اللي مرتبطة بنمط الحياة، هو قلة الألياف في النظام الغذائي ديالنا، قلة الحركة، قلة الرياضة، قلة النوم أو النوم اللي ما كيكونش كافي، وكذلك إلا كان عندنا ستريس، كان عندنا مشاكل في الدار، مشاكل في الخدمة. بالنسبة للمشاكل الطبية، الناس اللي كيكون عندهم خمود في الغدة الدرقية، الناس اللي كيكون عندهم مرض السكري، الناس اللي كبار في السن لأن كتكون حركة الأمعاء قليلة، والناس اللي كيكون عندهم مشكل في عضلات الحوض، هو يقدر يعطينا الإمساك المزمن.
1: هل يمكن يعني في بعض الأحيان أن يكون الإمساك هو علامة على مرض في القولون أو المستقيم؟
2: طبيعة الحال الإمساك هو عند أغلبية الناس كيتعتبر بر مرض، ولكن خصنا نفرقوا بأن كاين جوج الأنواع الإمساك، كاين الإمساك اللي كنعتبروه مرض، وكاين الإمساك اللي كنعتبروه عرض. خاصة إلى جانب إمساك مفاجئ، يعني عندنا الترانزيت ديالنا مزيان، واحد النهار يجينا الإمساك، اليوم غدا اليوم غدا، مفاجئ هذا راه عرض. إلا كان عندنا في طبيعة الحال مع أعراض أخرى، ألم البطن مستمرة، نزيف شراجي، فقدان الوزن، فقر الدم، فهادو كنعتبروا بأن عندنا إمساك ماشي مرض، ولكن إمساك عرض اللي خصنا نمشيو نشوفوا عليه الطبيب في اقرب الاجل.
1: تشخيص، ولا قدام تشخيص او زياره الطبيب من اجل يعني باش يديرنا تشخيص واش عندنا الامساك المزمن او عندنا مرض القولون او مرض المستقيم.
2: طبيعة الحال.
1: نعم دكتورة فاطمة، وهل توجد يعني فئات اكثر عرضه يعني للامساك المزمن مثل النساء الحوامل او كبار السن او
2: سؤال مهم، لان الامساك كاين بطبيعة الحال أشخاص اللي كيقدر يكون عندهم إمساك أكثر من أشخاص واحد آخرين. أهمهم هم المرأة الحامل أو المرأة المرضعة، كيف ما قلت الناس اللي كبارين في العمر، لأن حركة الأمعاء كتكون ناقصة. الناس اللي كياخدوا مثلا مسكنات الألم، اللي كياخدوا المكملات الغذائية خاصة اللي فيهم الحديد، الناس كذلك اللي عندهم خمود غدة الدرقية أو مرض السكري، دونك ولا الناس اللي ما قليلين الحركة، ما كيديروش الرياضة، كيستعملوا غير لافواتور دائما ولا ديما ناعسين في الدار، هادو هما الفئات اللي يقدروا يكون عندهم إمساك مزمن أكثر.
1: نعم، دابا هضرنا التشخيص، هضرنا على الأعراض، شنو هما الحلول؟
2: الحلول كيف ما قلنا، إلا بغينا الحلول خصنا نشوفوا الاسباب. دونك الاسباب قلنا بان كاينين جوج مرتبطه بنمط الحياه او الاسباب طبيه. الاسباب الطبيه راه كنمشيو عند الطبيب هو يعطينا التريتمون الامور غدوز مزيان.